بسم الله الرحمن الرحيم. رح نتكلم عن تعامل المسلم المبتلي بالسراء. لو ربنا ابتلى المسلم بالسراء وأنعم عليه بالصحة في جسمه والسعة في رزقه ومكن له في الأرض واداله من الجاه أو العلم أو السلطان اللي بيفرحه بيسر خاطره، فعليه إنه يتصرف في الموقف ده تبعا للخطوات اللي حنقولها لكم. الخطوة الأولانية اليقين الجازم بإن الدنيا دي واللي فيها كل زائل رايح فاني، وأن الرجعة إلى الله عز وجل، ومن ثم ما يصحش إنه ينسيه المال ده أو الجاه ذكر ربنا عز وجل وافتقاره إليه. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. وعليه أنه يعرف بأن اليقين ده هو أساس الإيمان الصادق، وأنه منه يعني اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد. وورد في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن اليقين هو الإيمان كله. الخطوة الثانية أنه يحمد ربنا سبحانه وتعالى ويشكره على اللي أنعم به عليه. فقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. والشكر ده ترجع فايدته للإنسان نفسه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. صدق الله العظيم. الخطوة الثالثة بقى أداء حق ربنا تعالى في المال ده، ويتمثل ده في إخراج الزكاة. يا مناس عندها ملايين بلاوي في البنوك ما يطلعوش زكاة. والصدقة والبر وبر الوالدين والإنفاق والإحسان للفقراء والمساكين وتفريج الكربات. بيقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. صدق الله العظيم. وفايدة الإحسان ده إنما بترجع للإنسان نفسه. نيجي للخطوة الرابعة، إنه يلتزم بالطاعة والعبادة وإخلاص الوجه لله تعالى وسائر الأعمال الصالحة، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم. وإن مش لازم يأمن مكر الله، لقوله تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. الأمن من مكر الله بيدل على ضعف الإيمان،
فلا يبالي صاحبه باللي ترك من الواجبات. ربنا ادالك، لازم تشكر. وفعل من المحرمات لعدم خوفه من ربنا باللي عمله أو ترك، وده من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن اللي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم آمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، ما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتر بالله. نيجي للخطوة الخامسة، الابتعاد عن الذنوب دي اللي بتسمى بذنوب الملكية من نحو الجبروت والتكبر والعظمة والقهر والاستعلاء في الأرض والعياذ بالله. وده زي ما حصل من فرعون وغيره من الجبابرة اللي طغوا في الأرض وعتوا عن أمر ربهم، وده بيتبع البعد عن الغرور وحب الثناء واستعباد الخلق وظلمهم واحتقار الفقراء والسخرية منهم ونحو ذلك. وباختصار، فإن عليه التخلي عن النظرة الفوقية واعتقاد أنه أعلى من الناس وأنهم أوطى منه يعني من دون، وأنه يفتكر دايما أنه فقير اليوم ممكن يبقى غني بكرة، وإن الأيام دولة بين الناس. مصداقا لقوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العظيم. يجب على الإنسان المبتلي بالسراء أن يفتكر قدرة ربنا عز وجل على تغيير الأحوال في لمح البصر، وأنه يعي معنى قول ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، صدق الله العظيم. فلو ما لقاش في كده نفع وحس بطغيان المال عليه إنه يفتكر ضعفه وإنه يوم راجع لربه. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى، صدق الله العظيم. إلى ربك الرجعى، كل واحد منا حيرجع لربه، مش حيبقى للأبد. وعليه إنه يعرف إنه الرزق ده إنما هو على حسب مشيئة الله تعالى، وهو أعلم بأحوال عباده. يقول تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، صدق الله العظيم. وعلى صاحب المال إنه ما يبالغش في الفرح بماله، لأن ده الفرح ده يؤدي به إلى البطر والطرف، كما إنه بيأذي الفقراء والمحرومين.
ويؤدي بالإنسان للاستهتار بالنعمة وترك الحيطة للظروف الزمان. أما الفرح الحقيقي فلازم أن يكون بفضل الله وبرحمته، مصداقا لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. ولو تخلى عن الذنوب دي فليتحلى بأضدادها من نوع الخشوع والخشية والخوف من الله تعالى والتواضع والرحمة ونحو ذلك. نيجي للخطوة السادسة، البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانية كما في الحسد والبغي والغل والخداع والمكر والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والافتتان بالمال أو الجاه أو السلطان، فدي تؤدي لذنوب الشح والبخل وحب التكاثر والجبن. بيفتكر قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، وعليه أنه يتحلى بعكس ده من صفات الحب والأمانة وسلامة الصدر والأمر بالمعروف ونحوها، كما يلزم البعد عن كل أنواع الذنوب التانية. نيجي للخطوة السابعة، على المسلم أنه يفتكر دايماً أن التوسعة في الرزق أو البسطة في العلم أو الجسم مش إلا اختبار له من مولاه، ومش بحال دليل على إكرام الله عز وجل له. القرآن الكريم نفى أن تكون كثرة المال أو البلد دليل على رضا المولى تعالى، وإنما العمل الصالح هو الوسيلة الحقيقية للحصول على الرضوان ده والقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. صدق الله العظيم. وهي على العكس من ده فتنة واختبار بينجح فيه اللي بينجح وبيفشل فيه اللي بيفشل. ويقول سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. صدق الله العظيم. والحذر من الفتنة بيقتضي الابتعاد عن الترف، لأنه بيضعف الإرادة الإنسانية وبيخليها شديدة الحرص على التقليد واستمرار ما هي فيه، فما بتطلعش إلى آفاق جديدة لإصلاح المجتمعات اللي بتعيش بين ظهرانيها، كما أن الترف مدعاة للانزلاق في هاوية المنكرات وللفخر والعجب والتكاثر ورفض الحق. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. صدق الله العظيم. أحبت في الله، بلغ الصراع على المال أشده في العصر ده، الناس كلها بتخانق وعلى المال وصرف كتير من الناس عن ربهم وعن الأخذ بالقيم الأخلاقية النبيلة، وأدى لإثارة أغلب المشاكل اللي بيعانيها العالم النهاردة، وإن كتير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ولهذا يتوجه تعاليم القرآن الكريم إلى التخفيف من شرور المال وتحذير الناس
من الانقياد الكلي له، يعني للمال، حتى ما يفتنهمش عن دينهم ويلهيهم عن ذكر الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبت في الله، قرأت هذه القصة أعجبتني وحبيت أني أحكيها لكم عن الصبر قدام اختبارات ربنا سبحانه وتعالى. كان عروة بن الزبير شقيق عبد الله بن الزبير إماما جليلا زاهدا في مناصب الدنيا وجاهها، حريص على الفقه في دين الله وتعليم الناس والإحسان للفقراء، وكان مشهور باستغراقه في الصلاة استغراقا بيخرجه بيطلعه عن الدنيا وكأنه مش من أهلها، وكان آية في الصبر والتقوى والرضا بقضاء الله وقدره. واعتكف في حلقات المسجد النبوي بالمدينة والمسجد الحرام بمكة أيام الحج عشان يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة مع نفر من ذوي العلم بالمدينة كانوا حملة المشاعل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوا في ميادين النظر بأوفر السهام واتعرفوا في تاريخ الفقه الإسلامي بفقهاء المدينة السبعة، وحسبك أن يكون منهم سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر وخارجة بن زيد بن ثابت وعروة بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. وعرف خلفاء بني أمية إخلاص عروة وزهده وابتعاده عن السياسة، وبالتالي فلم يأخذوه بخلاف أخيه عبد الله معهم وعملوه أحسن معاملة، وكانوا بيستقبلوه أحسن استقبال وبيقبلوا أنه ينصحهم وكمان بيستشيروه في بعض الأمور. ومرض عروة مرض أوجب أنه تتقطع رجل من رجليه، ما خافش ولا ضعف من اللي أصابه في سبيل الله. لما عرف بالأمر قبله بكل رضا من غير أنه يظهر منه حتى في وقت المفاجأة بالخبر أي تغير، لا في صوته ولا في وشه أو على لسانه، لكن بدا عليه أنه في غاية الرضا بقضاء الله وقدره. يا سلام. ولما جه الطبيب عشان يقطع رجله قال له نسقيك خمرة حتى ما تتألمش، فقال له ما استعنش بحرام الله على ما أرجو من عافيته. قال له طيب نسقيك المرقد نوع من المهدئات. قال ما أحب أن أسلب عضوا من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه. قال ودخل عليه قوم أنكرهم فقال ما هؤلاء؟ قالوا عشان يمسكوك، جم جماعة عشان يمسكوه لو مش عاوز أي مهدئ، فلما هيقطعوا له رجله وهيزعق كده وهم فكروا. قالوا مين دول؟ قالوا عشان يمسكوك، لأن الألم يعني ما فيهوش صبر، مش هتقدر تصبر على الألم. قال لهم أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي، واتقطعت كعبه بالسكين حتى لما بلغ العظم واتحط عليها المنشار واتقطعت وهو يهلل ويكبر، وبعدين اتغلاله الزيت من مفارق الحديد واتحسن بيه
وغمي عليه فغشي عليه، وصحي وهو بيمسح العرق عن وشه، ولما شاف الرجل بإيديهم أخدها وقلبها في إيده وقال: أما والذي حملني عليك إنه لا يعلم أني ما مشيت بك إلى حرام، أو قال إلى معصية قط. وكان ده هو كل اللي صدر منه في هذا الموقف العصيب. تصوروا، هذه قوة الإيمان، قوة الإيمان. وكان من قدر الله وحكمته ما يوقفش الأمر بعروة عند هذا الحد، بل شاء ربنا سبحانه وتعالى أنه تظهر عظمة هذا الفقيه الجليل وعمق إيمانه وقوة جلده وتحمله وضربه المثل في الصبر والاحتساب. في الظروف دي نفسها شاءت إرادة ربنا سبحانه وتعالى أنه يوقع أمر محزن تاني يؤدي إلى كارثة تانية. دخل ابنه محمد اسطبل الخيول من دار الخلافة لينهض بفرس له، فصادف خيل هائج مجنون يعترض في عدو مجنون كان سارع وضرب فيه على وشه، وفورا مات الابن. والأب الحزين ما هديش لسه من ألم قطع رجله حتى يتصدم بنعي ابنه الحبيب، ولم يملك غير الدموع فالاستغفار والاسترجاع، وجاب له الوليد بن عبد الملك. جاله الوليد بن عبد الملك، جاب له اللي يواسيه من أرباب النوائب، فاستمع إليه ورفع إيديه للسماء عشان يقول لله في ضراعة: اللهم لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لطالما عافيت، فلك الحمد في الأولى والآخرة. ولم يترك ورده إلا ليلة واحدة، وبعدين استأنفه من الليلة المقبلة، إذ كان يصلي الليل بربع القرآن. بربع القرآن، إنها بنقرأ صفحة أو سطرين ثلاثة نكمل بكرة. واللي منعه هيجان الألم إنه يقرأ بعد القطع، بعد ما قطعوا له رجل. ومن الذي يطيقه؟ لكن كان زي ما قلنا لليلة واحدة، مين يقدر يعمل كده وإنه يصل إلى هذه الدرجة من اليقين والإيمان؟ تصوروا، واحد تتقطع رجله يقول له مش عاوز مخدر، مش عاوز أي حاجة، فقط كان يردد كلام الله. وساه كتير من الناس وقدموا له أفضل المواعظ، وكان يستمع إليهم وبيقبل مواعظهم مع إنه أكتر علم منهم وأقوى إيمان، لكنه أدب الإسلام اللي بيأمر بالتواضع وخفض الجناح، وكان من أحسن ما سجله الرواة من ذلك ما ينسب إلى إبراهيم بن محمد بن طلحة لما قال له: والله يا عروة ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، الله أكبر، والكل يتبع البعض إن شاء الله تعالى، وقد أبقى الله لنا من علمك ورأيك ما كنا إليه فقراء،
ومن غيره وعن غيره أغنياء، والله ولي ثوابك والضنين بحسابك. الله الله الله الله. فكان لهذه الكلمات الطيبات وأمثالها وقعها الطيب على عروة بن الزبير الصحابي الجليل إمام الصابرين والمحتسبين في حضارتنا الإسلامية بعد خاتم المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بتحبوا المال؟ مين ما بيحبش المال؟ لكن المال مش كل شيء. قد إيه أصحاب الملايين كتيرين اللي ما بيناموش إلا بمهدئات وحبوب منومة. الواحد منهم بيمشي برفقة طبيبه الخاص وجعبته ملانة بأنواع الإبر وأجهزة قياس السكر والضغط، بينما العالم الفقير ده اللي بيقبض راتب قليل وما بيستلموش في وقته كمان، بيتأخر شهرين وثلاثة، بتشوفه بينام على أقرب كرسي في الطريق قرير العين هني. صدقني الدنيا ملانة بالأغنياء الأثرياء التعساء. كلنا نعرف الكاتبة أغاثا كريستي، كانت أغنى بنت مع ذلك السن الفتوي، كانت تملك جزر كاملة وأسطول من الطائرات وفنادق فاخرة وأرصدة بيتنسى البعض منها، ومع ذلك ما وجدتش السعادة. اتجوزت من جنسيات كتيرة، اتجوزت رجال من جنسيات كتيرة وديانات مختلفة، ما لقيتش السعادة. أخدت يهودي، ما وجدتش معها السعادة فسبته. اتجوزت نصراني وبعدين ملحد، ولما كان حالها أسوأ من الأول لقوها جثة هامدة في مزرعة من المزارع بتاعتها الكبيرة. أخدتهم معاها. عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي في أوج الخلافة الأموية القوية، هو في أبهة الملك يؤمر ويطاع، ينهي فيجاب، يسأل يعطى. لما قارن بين أيامه اللي لم يتخللها هم ولا غم، لقى إنه العدد مذهل. تعرف قد إيه كانت الشهور دي اللي عاشها منعم من غير تنغيص؟ ما كانتش كام شهر، ما كانتش شهور، لا كانت أيام معدودة، 13 يوم بس. نابليون اللي امتلك الجاه والملك والسلطان والهيبة والجيوش الجرارة، قال وهو في منفاه: ما عرفتش في حياتي كلها 6 أيام سعيدة. بينما قالت هيلين كيلر المرأة العمياء الصماء البكماء: أنا بلاقي الحياة جميلة جدا. المال يقدر إنه يجيب أي دواء في العالم، لكنه ما يقدرش إنه يقدم لصاحبه العافية. بالمال تقدر إنك تشتري أفضل الغرف والفرش الناعمة الوثيرة، لكن ما يقدرش إنه يقدم لك النوم الهانئ. بالمال تقدر إنك تحصل على ولاء الألسن والناس يسقفوا لك، ولكن يستحيل إنك تشتري محبة القلوب وقناعات العقول. ما تخبطش غني لغناه، ولا وزير لوزارته، ولا ملك على ملكه، ولكن اخبط من عاش لله وجعل حياته لله وأنس بالله، بيروح للمسجد وطهر نفسه بالإيمان، بتنزل ذنوبه
مع نزول المية من لحيته ومن صوابع إيديه ومن أطراف شعره ومن أنامل رجليه. بكل خطوة كتابة حسنة وغفران سيئة ورفع درجة حتى يوصل للمسجد طاهر مطهر، فبتحلق روحه مع رب العرش وبيخرج من المسجد يتنهد تنهد الفرحان اللي قابل الملك فأحبه وفاض عليه من العطايا حتى غمر قلبه بالطمأنينة والسكون. أنا ما بقى

حنينة، زوجة محبة، ولد صالح، صحة طيبة، رزق يكفيك، ناس بيحبوك بيدعولك، عمل نفسك بتحبه، عربية يا أخي تقضي عليها احتياجاتك. وقطع عنك الطمع، هو سبب الذل ورأس الخسارة. عشان كده هذكر لكم جاء في حكم الصين القديمة إن ملك كان عاوز إنه يكافئ واحد من المواطنين بتوعه، فقال له خد من الأرض كل المساحات اللي أنت تقدر إنك تقطعها وتمشي على رجليك، خد قد إيه أنت تقدر تمشي هتاخد الأرض اللي أنت تمشي عليها هتكون ملكك. ففرح الراجل وأخد بقى يقطع الأراضي بسرعة وهرولة في جنون، ومشي مسافات طويلة فتعب وفكر إنه يرجع للملك عشان يديله المساحة اللي قطعها، لكنه غير رأيه وقرر إنه يواصل السير عشان يحصل على الكتير على أكتر، ومشي مسافات أطول وأطول وفكر إنه يرجع للملك مكتفي باللي وصل إليه، لكنه اتردد مرة تانية وقرر إنه يواصل السير عشان يحصل على أكتر وأكتر من الأرض. بقى الراجل يمشي ويمشي وما رجعش أبدا، ضل وضاع في الحياة، ويدوب إنه وقع صريع من جراء الإنهاك الشديد والتعب. اللي عاوز إنه يمتلك كل شيء فقد كل شيء. أهم أسباب السعادة بتيجي في القناعة والاكتفاء. حط حد للكفاية في الأمور المادية حتى ما تقعش في فخ الطمع وعدم الاكتفاء والتحسر على اللي فات. وافتكر الأعرابي ده وهو في خيمته وحط رجل على رجل وقعد عرضة لهبوب الرياح، بينتشي ريحة السعادة لقناعته العظيمة وهو بردد إذا ما كان عندي قوت يومي طردت الهم عني يا سعيد ولم تخطر هموم غد ببالي لأن غدا له رزق جديد. الله.

هقول لكم اللي رواه ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر. ويتكلموا عن حادثة شافها من الفن ده، يعني الحرص الشديد على المال. قال: كان فلان له ولدين وبنت وله 1000 دينار مدفونة، فمرض مرض شديد، فجم أهله بيتكلموا معاه وبيزوروه حواليه، فقال لواحد من الولدين دول من أولاده، قال له: ما تسيبنيش، خليك معايا. لما طلعوا أولاده كلهم وبقي الولد ده، قال له: أخوك مشغول بالطيور، وأختك عندها زوج تركي،

ولما يوصل المال ليهم حيبعزقوه في اللعب. وانت على سيرتي وأخلاقي، ولي في الموضع الفلاني 1000 دينار، لو أنا مت خدها وحدك. فاشتد بالراجل المرض، فابنه أخد الفلوس، فاتعافى الأب، رجعت صحته، فبقى يسأل الولد إنه يرد المال إليه. ما عملش، ما ردهاش، فمرض الولد وبقى على الموت. فجعل الأب ينشده إنه يقول له على المال، فين المال؟ ويحك، أنا خصصتك بالمال من غيرهم، فبتموت ويروح المال، ويحك. فما زال به حتى أخبره بمكانه فأخذه، ثم عوفي الولد ومضت مدة فمرض الأب، فجعل الولد يتودد لأبوه إنه يقول له عن مكان الفلوس. ما قالوش، فمات الأب وضاع المال. فسبحان من أعدم هؤلاء العقول والفهوم، إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا، بل هم أضلوا سبيلا. يا الله يا الله يا الله. الإنسان يشكر ربه دائما على النعمة الكبيرة وهي الصحة والقناعة. الحمد لله رب العالمين.

وإلى هنا أحبتي الله تنتهي فترتي الصباحية معكم لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معي بهذه الفترة، وإن شاء الله إلى أن ألقاكم غدا لكم من محدثكم حبيب المصري أجمل تحية، وأتمنى لكم يوما طيبا مباركا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة القرآن الكريم من سيدني، ولا نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إليكم مجددا في برنامج اقترح على تسميته أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم مرآة العصور. ما أجمل هذه الأخلاق، وما أجمل هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وما أجمل الجانب التطبيقي في حياته. وهذا البرنامج سيقف عند الجوانب التطبيقية العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سنحاول جميعا بحول الله تعالى أن نبين المعنى الاصطلاحي لكل خلق من أخلاقه صلوات الله عليه، وسنحاول أيضا أن نحصر بعض أهم الجوانب التطبيقية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نجمل بعد ذلك أهم فوائد هذه الأخلاق. لن أتطرق إلى المعاني اللغوية أو ما ورد في فضل هذا الخلق من القرآن أو السنة، إذ المقصود كما ذكرت الجانب العملي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي، أخلاق الحبيب صلى الله عليه وسلم تشكل فيما بينها منظومة أخلاق متكاملة تصلح بها أمور الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وبمعرفة هذه الأخلاق تتحدد المعايير التي يمكن لنا جميعا أن نضبط بها حركة السلوك الإنساني في هذه الحياة. المعرفة وحدها بقيمة هذه الأخلاق ليست كافية، والمؤمن ينبغي له أن يربط قوله بعمله، بحيث لا يكون القول مجرد كلام دون عمل، أو تكون المعرفة مجرد إطار نظري لا فائدة منها. اقتران القول بالعمل والمعرفة بالممارسة قاعدة إسلامية أقرها القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجسيدا عمليا لكل ما كان يدعو إليه الناس من مكارم الأخلاق وحميد الصفات. حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه كان مثالا يحتذى به في عدله ورحمته وبره. بعثته كانت لإتمام الجانب الأخلاقي والجانب التطبيقي. هو بنفسه يقول عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، كما رواه الإمام أحمد والإمام الحاكم. ويقول أيضا صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربط الإيمان بحسن الخلق، ولذلك قال في حديثه الصحيح: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد نبه أيضا صلوات ربي وسلامه عليه على أهمية سلوك الخير، ولذلك يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وخلاصة القول من هذه المقدمة أنه متى ما صلح العقل والقلب صلحت الجوارح وصلح اللسان، وبذلك تصلح أمور الحياة وأمور الأقوال وأمور الأفعال. الأخلاق في الإسلام تعتبر هي صورة المجتمع، لأن الأخلاق هي الضابط، وهي المعيار، وهي الموقف الأساسي للسلوك الفردي وللسلوك الاجتماعي. والنظام الخلقي هو الذي يعكس أهداف المجتمع ومصادر وطبيعة تكوينه. مجتمعنا الإسلامي أو المجتمع الإسلامي بصفة عامة له أخلاقه التي تضبط وتحدد هذه السلوك، بمعنى أن له بناءه المعياري الذي نبع من أساسين مباركين هامين. الأساس الأول هو القرآن العظيم بما أتى به من مكارم الأخلاق، وتجسدت هذه في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترجمت في أقواله وأفعاله. إلا أن هذا المجتمع، ولا بد أن نعترف، يعيش في الأزمنة المعاصرة مشكلات متراكمة مستعصية، أبرزها تردد المجتمع بين قطبين، فهو ينجذب إلى الحياة المعاصرة بما فيها من إنجازات مادية وبما فيها من أمور فكرية حديثة، وينجذب من ناحية أخرى بين ذات متأصلة محاطة بنصوص قرآنية أو حديثية. هذه المشكلة سحبت نفسها وسحبت ظلالها على كافة مكونات الحياة، ولذلك لابد أن نعي أبعاد هذه المشكلة، مشكلة الانجذاب نحو الحياة ومشكلة النصوص التي هي موجودة أمامنا. في مجال الأخلاق بالخصوص، من الملح لنا في المستقبل القريب وفي المستقبل البعيد، وبعد معايشة هذه التجارب، أن نتلمس بناء تربويا مهما. هذا البناء يقتضي أن نعيد الأخلاق الإسلامية وأن نعيد القيم الإسلامية إلى مكانها الصحيح، في إطار تكامل بين الدنيا وبين الدين، لنحقق مسألة مهمة هي التي تسمى بمسألة الوسطية في الإسلام. الدين إذا انفصل عن الدنيا انشطرت الشخصية الفردية، وتداعت علاقات المجتمع، وتحدث هزات هنا وهزات هناك، ولا بد أن نتفطن لهذا الأمر. أما السنة النبوية وهي المصدر الثاني لهذه الأخلاق المباركة، فقد جسدها صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، وطبقها صلى الله عليه وآله وسلم في كل شؤونه، فلم يكن صلى الله عليه وسلم بالمتحدث عن خلق ما دون تطبيق له صلوات الله وسلامه عليه، بل اخترعت المناهج العلمية من أجل تنقيح سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقها وتمحيصها لبني البشر، ونحن جميعا مطالبون بأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. النص القرآني يبين هذا الأمر، يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك لنا أصبحت من الأمور الحتمية التوجه إلى النص القرآني والنص الحديثي لنتعرف على مكارم أخلاق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. الأخلاق الإسلامية لا بد أن نتعرف على مفهومها لنعرف ما هو المعنى المراد من كلمة الأخلاق الإسلامية. العلماء رضي الله تعالى عنهم فسروا هذا المعنى وفسروا هذا المصطلح بكلمات كثيرة جدا. فمنهم من يقول، وهو الإمام الجرجاني، يقول أن الخلق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. وكلمة الإمام مهمة جدا، وعبارة مهمة جدا قالها، وهي قوله راسخة في النفس. ومعنى هذا الأمر راسخة في النفس معناه أن الإنسان إذا تبرع مرة واحدة في حياته فإنه لا يعتبر ذلك خلق بالنسبة له. الخلق يكون إذا تبرع وكان التبرع راسخا في حياته، أما أن يحصل الأمر مرة واحدة فقط فهذا لا يعتبر خلقا أبدا. وهذا مهم، مهم لنا جميعا أن نعرف أن الخلق هو ما رسخ في النفس. مرة واحدة لتطبيق الخلق لا يعتبر ذلك خلقا في نفس المسلم. الأخلاق الإسلامية هي السلوك من أجل الحياة، الحياة التي أقصد من ذكرها الحياة الخيرة في طريقة التعامل مع السلوك الإنساني. هناك مصادر تلزمنا بالأخلاق في الإسلام كما ذكرت لكم: مصدر القرآن ومصدر السنة المطهرة، ولا نهمل أيضا الإجماع، ولا نهمل أيضا القياس كما ذكر ذلك أهل العلم. نحن مطالبون أيها الإخوة والأخوات باستخدام حسن لملكاتنا حتى نظهر القيم الأخلاقية التي طبقها رسولنا صلى الله عليه وسلم. أجد نفسي كذلك ملزما بأن أتكلم عن المنهج الإسلامي في مسألة القيم الأخلاقية. القرآن اهتم في مرحلته المكية ببناء المرحلة الإيمانية في النفوس، بنى الإيمان ولم يبني الأخلاق إلا في مرحلة متأخرة. إذن المرحلة المكية هي مرحلة مهمة فرش بها القرآن كما يقولون الفرشة الإيمانية، بيّن للناس أهمية الإيمان وأهمية الدار الآخرة، ولم يتكلم في أمور تفصيلية إلا بعدما توطنت هذه الأمور في النفوس. نعم، توطنت هذه الأمور في النفوس، وصحح القرآن علاقة الإنسان بما حوله وعلاقة الإنسان بمن حوله أيضا، ثم جاء القرآن المدني والآيات المدنية. هذا القرآن المدني أو الآيات المدنية هي التي بدأت تبني إرادة الإنسان وتكوين القيم. وعندما أقول هذا الأمر أقوله لأجل مسألة مهمة، أن الإنسان لا بد لنا أن لا نخاطبه بفروع قبل أن نوطن في نفسه الأصول. وطن الإيمان ثم بعد ذلك ناقشه في فروع أو ناقشيه في فروع. عندما قام البناء الإسلامي كما أراده المولى سبحانه وتعالى وأتم حبيبنا الأعظم بناء القيم وبناء الأخلاق كما ذكرت لكم، كانت أساليبه بعد ذلك هي أشهر وأعظم، بل وأحلى وأجمل صلوات الله وسلامه عليه. استخدم حبيبنا كافة الطرق لتنفيذ هذه الأخلاق. مجلسه مثلا كما ذكر سيدنا هند بن أبي هالة في الحديث قال: مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تثنى فيه الفلتات. إذا تكلم صلى الله عليه وسلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، وكان دائم البشر. هذا حديث متصل، دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا فحاش، ولا عياب، ولا مداح، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. حديث قد يكون فيه طول بعض الشيء، ولكن فيه ملامح مهمة جدا من حياته صلى الله عليه وسلم. ولا عجب أن نجد أنه في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته أن نجد مجتمعا إسلاميا ملتزما، وأن نجد أفرادا مسلمين ملتزمين في كافة نواحي سلوكهم المختلفة، أفرادا أصحاء، أفرادا أزكياء، أفرادا مبدعين ملتزمين بالإسلام. إخواني وأخواتي، هذه القيم والأخلاق التي سنتطرق إليها لها وسائل تنميها. المسائل أو الأخلاق هذه التي ذكرتها ليست هي مجرد أخلاق، لا بد لها من وسائل، وسائل تنميها، ووسائل تعلمنا كيفية تطبيقها. هذه الوسائل أبرزها العبادات، العبادات من صلاة ومن صوم ومن زكاة، ليس المقصود منها الجانب الروحي فقط، وليس المقصود منها الجانب العملي فقط، بل المقصود منها الجانب الروحي مع الجانب العملي. مهم جدا أن نعرف أن الصلاة يتبعها عمل، هذا العمل تتبعه أنت يا أيها المصلي، وتتبعيه أنت يا أيتها المصلية بعد الفراغ من تلك الصلاة. هذه وسيلة من الوسائل بالنسبة لتنمية الأخلاق. هناك وسيلة أخرى مهمة، وهي وسيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. كل واحد في هذا المجتمع الإسلامي مطالب أن يوصي غيره بفعل الحق، ومطالب أيضا بأن يأمره بالمعروف، ومطالب أيضا بأن ينهاه عن المنكر، وكل ذلك بحسبه نعم، ولكن إذا خلى المجتمع من التواصي بالحق والتواصي بالصبر لا يتصور أنه سيكون مجتمع فيه من الأخلاق النبوية الشيء الكثير. وسيلة أخرى مهمة هي وسيلة ضرب الأمثال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخدم المثل كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الأمثال تبرز المسائل المعقولة في صورة المحسوس. قد يكون الخلق أمر صعب، المثل هو الذي يبين أن هذا الخلق يمكن أن يكون في سهولة جدا بالنسبة للتطبيق. المعاني المعقولة لا تستقر في الذهن إلا بضرب المثل، ولذلك سنجد في هذا البرنامج كثيرا من الأمثلة النبوية التي سهل لنا بها صلى الله عليه وآله وسلم تنمية الأخلاق. أيضا من الوسائل المهمة الموعظة والنصح. التربية بالوعظ لها دورها المهم في غرس القيم الإسلامية بميادينها المختلفة. لا بد من الوعظ، ولا بد من التوازن في الوعظ، والوعظ مهم كما ذكرت بالنسبة لتنمية الأخلاق الإسلامية، لأن الإنسان السوي قد يصغى وقد يرغب في النصح، فإذا نصح قد يستمع، ولذلك نحن مطالبون كما ذكرت لكم باستخدام هذه الوسائل. القدوة هي وسيلة هامة من وسائل تنمية الأخلاق النبوية، والقدوة أقصد منها أن يكون المربي أو الداعية مثالا يحتذى به في الأفعال والتصرفات طبعا. والقرآن الكريم أشاد بهذه الوسيلة، فقال سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والقدوة الحسنة هي دعوة عملية لتطبيق الأخلاق الإسلامية. ولأثر القدوة الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كلامه وفي محكم كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولا يزال هو القدوة بالنسبة للناس جميعا. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ونبينا صلى الله عليه وسلم استطاع بقدوته واستطاع بفضل هذه القدوة أن يحمل المعاصرين جميعا لهذه الدنيا قيم الإسلام في تعاليمه وأحكامه، لا بالأقوال فقط بل بالأقوال مع الأعمال. وقد حرصوا المجتمعات جميعا، حرصت على تتبع صفات الحبيب وتتبع حركات الحبيب بل ورصدها والعمل بها، وما ذلك إلا حرصا منهم على أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وسيلة أخرى مهمة هي وسيلة التربية العملية بالوقائع لتنمية الأخلاق بين الناس جميعا. لا بد من وقائع ولا بد من حوادث، وهذه ستظهر معنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان يهمه صلوات الله وسلامه عليه أن يتحول كل ما يتلقاه المسلمون منه إلى مواقف عملية وسلوكية، وكان كمربي يثبت بالبراهين العملية أن ما يدعو إليه هو أمر قابل للتنفيذ بل ومشخص في سلوكه صلى الله عليه وسلم. إن التربية الحقيقية أيها الإخوة والأخوات هي التي تحاول أن تجعل من العلم سلوكا حقيقيا، ومن الأفكار مواقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم يصور هذا فيما يروى عنه: فالعلم قبل القول والعمل، ولكن العلم ضروري ولا يكفي القول ولا العلم. حتى الإيمان هو عمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام البخاري مثلا عنون في صحيحه باب، وقال: باب من قال أن الإيمان هو العمل. إذن الإيمان عمل، والإيمان بلا عمل لا يصلح أبدا. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن العمل هو الحصاد، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أيضا: لمثل هذا فليعمل العاملون. ويقول سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال: الإيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان عمل. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور صلوات الله وسلامه عليه. هذه شواهد تبين أن العبرة في العلم التطبيق والعمل لا مجرد المعرفة. ومن هنا كانت عنايته صلى الله عليه وسلم بالتربية العملية، لأنها أكثر فعالية بالنسبة للقيم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتنم التصرفات العملية التي تقتضي توجيها ليوجه الصحابة صلوات الله وسلامه عليه، يدعو إلى قيمة، يصحح السلوك، ينفي سلوكا خاطئا. وهذه طريقة فعالة بالنسبة لتنمية الأخلاق الإسلامية. وهناك وسائل أخرى مهمة جدا، كوسيلة القصة التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم كانت تحمل أهمية خاصة في تاريخ المسلمين، ثم كانت وسيلة السؤال والحوار والمناقشة، وسائل متعددة صلوات الله وسلامه عليه تعرض لها في بنائه للقيم الأخلاقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا وإياكم هذا البرنامج المبارك، وأن يجعل فيه النفع والانتفاع، وأن يجعل فيه البركة، وأن يجعل فيه الدعوة للسلوك الإنساني الإسلامي الصحيح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب.
0: مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، مرآة العصور، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

جنات عدن وبمن

0: رغم عمت كل حي لحمات عمت كل حي في سائر الأكوان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، إلى أن يحين موعد آذان الظهر نعطر أسماعنا معكم بتلاوة مباركة من القرآن المجود.
2: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، يرفع على مسامعكم أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر

أقول وبك أصول وبك أسير يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا من عندك يا كريم. اللهم حرر فلسطين والمسجد الأقصى من كي

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن

ثم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

القدم وانقش على صفحات الخلد قصتها وأنها لم تلم يوما لملتهم وانشر على مسمع التاريخ وانشر على

مهزلة قامت بها عصبة في هيئة الأمم جاء القرار وشرع الغاب مصدره جاء القرار وشرع الغاب مصدره فيه تجلى خداع الخصم والحكم الحق أبلج لا يخفى على

0: لا يرهبنك يا ابن العرب جمعهم فالحق مهما أعدوا غير منهزم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نكمل معكم مسيرة حياة الأئمة. الإمام ابن حزم أمير علماء الأندلس.
2: وأما عن صفاته ومواهبه، إن مواهب العالم هي الدعامة الأولى لطلب العلم، وهي المفتاح الذي يفتح به باب المعرفة، وهي الوعاء الذي ينبثق منه نور العلم.
1: وإن ابن حزم قد أتاه الله عز وجل من الصفات ما يمكنه من فتح نور المعرفة والاستضاءة به والاتجاه معه إلى أن قضى نحبه، وكل صفاته ومواهبه تجعل منه العالم الذي فاضت بحوثه وتناقلت الأجيال كتبه، وكان له لون خاص قائم به في الفكر الإسلامي لقد تميز به ولم يشاركه فيه سواه. وأهم تلك الصفات والمواهب:
2: أولاً، حافظة قوية مستوعبة جعلته يستولي على أبواب العلم استيلاء، فإن الحافظة القوية هي السبيل الأول الذي يمكن العالم من السيطرة الفكرية على ما يقرأ، بحيث يربط أقصاه بأدناه وأوله بآخره وأجزاءه بعضها ببعض، فيوائم بينها إن كانت متناسقة متلاقية، ويبين التنافر فيها إن كانت غير متآخية.
1: وقد أتى الله عز وجل ابن حزم حافظة واعية، فقد حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتب مصادرها، وارتفع في ذلك إلى مرتبة الحفاظ الكبار، وعلم من آثار التابعين والصحابة ما جعله فريد عصره في المعرفة بفقههم واستخراج الأحكام والاستنباط منها بما يتسع له منهاجه الفقهي. وكان حافظا لسير الأولين، يربط علومه التي استحفظها ووعاها بعضها ببعض في تناسق فكري اختص به من بين معاصريه من العلماء والفقهاء.
2: ولقد كان معاصروه والمؤرخون له يعجبون من قوة حافظته وعظم إحاطته وكثرة استيعابه.
1: ثانيا، كان له بديهة حاضرة ساعدته في استحضار المعلومات في وقت الحاجة إليها والمسارعة بالإجابة عند الضرورة، وأسعفته في الجدال ونصرته في النزال مع خصومه فلم يبلغوا شأنه ولم يصلوا إلى غايته.
2: ثالثا، قوة تأمل وعمق تفكير، فكان ابن حزم لا يكتفي بالنظر إلى الظواهر بل يغوص في حقائقها حتى يتعرف على ما وراءها، ولا يترك المسببات حتى يعرف أسبابها وأسرارها، ولا يكتفي بمعرفة الوقائع حتى يعرف بواعثها والدافع إليها، وإن ذلك يتجلى كل التجلي في دراساته المتنوعة.
1: رابعا، كان عنده إيمان قوي، فابن حزم يؤمن كل الإيمان بأن الله عز وجل هو الذي وهبه كل تلك المواهب الفكرية، وأن عليه شكره وذلك بالقيام بحقها، وأنه إن لم يقم بحقها أو اغتر بها فإنه يكون جاحدا بها.
2: ويوجه ابن حزم اللوم الشديد إلا الذين يغترون بمواهبهم، فيقول: وإن أعجبت بعلمك فاعلم أنه لا خصلة لك فيه، وأنه موهبة من الله مجردة وهبك إياها ربك تعالى، فلا تقابلها بما يسخطه، فلعله ينسيك ذلك بعلة يمتحنك بها تولد عليك نسيان ما علمت وحفظت.
1: ولقد أخبرني عبد الملك بن طريف، وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث، أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم، لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته إلا استعادة، وأنه ركب البحر مرة فمر فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ، وأخل بقوة حفظه إخلالا شديدا لم يعاوده ذلك الذكاء بعد.
2: وأنا أصابتني علة فأفقت منها، وقد ذهب ما كنت أحفظ إلا ما لا قدر له، فما عاودته إلا بعد أعوام.
1: وأعلم أن كثيرا من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والانكباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه حظا، فليعلم ذو العلم أنه لو كان بالانكباب وحده لكان غيره فوقه، فصح أنه موهبة من الله تعالى. فأي مكان للعجب ها هنا، ما هذا إلا موضع تواضع وشكر لله تعالى واستزادة من نعمه واستعاذة من سلبها.
2: خامسا، الصبر والجلد والمثابرة. لقد جد ابن حزم في طلب العلم وتحصيله وانصرف إليه بكليته ولم يجعل من نفسه فراغا لغيره، لأنه وجد أن ذلك سبيل علوه وهو فوق ذلك سبيل الله تعالى، فإن من طلب العلم لله وصل إلى مبتغاه وهو أسمى غاية ونال العلو به بين الناس، فيجمع الله له حظ الدنيا والآخرة.
1: لذلك انصرف ابن حزم منذ صباه إلى العلم، ولم يمنعه من طلبه سجن ولا تغريب، وجعل همه ذلك الطلب لله لا لأحد سواه، ولذلك جد فيه وصبر في طلبه على ما كان يلقاه من أذى الأمراء وحقد العلماء والنفي من الأرض والانتقال من إقليم إلى إقليم، ولما حرقوا كتبه لم يزده ذلك إلا انصرافا إليه وتدوين ما في صدره من جديد، وذلك كله لأنه جعل همه العلم والتقرب إلى الله ببيان الحق والنطق به. ولذا يقول: لذة العالم بعلمه، ولذة الحكيم بحكمته، ولذة المجتهد لله عز وجل باجتهاده أعظم من لذة الآكل بأكله، والشارب بشربه، والكاسب بكسبه، واللاعب بلعبه، والآمر بأمره.
2: وقد نال ابن حزم لذة العالم والحكيم والمجتهد لله عز وجل، ثم يقرر أن طلبه العلم لا يقصد به الاستعلاء بل الاجتهاد لله، وطلب الآخرة الباقية لا الدنيا الفانية. فيقول: لما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع وانكشف لي ذلك السر العجيب وأنار الله لفكري هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة إلى طرد الهم الذي هو المطلوب النفيس، فلم أجدها إلا في التوجه إلى الله عز وجل بالعمل للآخرة.
1: سادسا، الإخلاص. فمن طلب علم الدين كان الإخلاص له ألزم، والاتجاه إلى الله في طلبه أعظم، وكذلك كان شأن ابن حزم.
2: ولقد دفعه إخلاصه لدين الله وطلبه من منبعه الأول إلى أن يدعو الناس إلى ما يعتقد لا يهمه في ذلك إرضاء أحد إلا رضا الله تعالى.
1: ولقد كان لفرط إخلاصه يباعد بين نفسه وبين العجب بها والاقترار بما وصل إليه من علم، وكان يعتبر العجب آفة الإخلاص وآفة الرأي وآفة الأخلاق الفاضلة، ويدعو كل امرئ إلى تقدير خطئه قبل تقدير صوابه، فيقول: إن أعجبت بآرائك فتفكر في سقطاتك، وفي كل رأي قدرته صوابا فخرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت، فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه فتخرج لا لك ولا عليك، والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك، وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين.
2: ويعتبر ابن حزم أن الإخلاص شعار الحكماء الذين يستمسكون بالفضيلة ويطلبون حقائق الأشياء، ويقرر أن عامة الناس لا يسلمون إلا إذا أخلصوا وظهر إخلاصهم وعرفت سلامة الجانب منهم. ولذا يقول: احرص على أن توصف بسلامة الجانب وتحفظ من أن توصف بالدهاء، فيكثر المتحفظون منك حتى ربما أضر ذلك بك وربما قتلك.
1: وهكذا نجد ذلك العالم المجرب يخلص في طلب الحق ويخلص في دين الله ويخلص للناس، فلا ينافق ولا يخادع، ويرى أن الإخلاص يؤدي إلى الحق وإلى الثقة واطمئنان الناس ويؤدي إلى السلامة، والله في عون المخلصين.
2: والإخلاص نور الحكمة وطريق الهداية، ولا يصل إلى الهدى من لم ينر الله قلبه بنور الإخلاص.
1: سابعا، حب الناس. كان ابن حزم يدعو إلى مسالمة الناس والائتناس بهم وعدم معارضتهم فيما لا يضر في الدين أو الدنيا، وإن مصاحبته للعلماء من عصره ومراسلته لهم تفيضان بالبشر والمحبة والإخاء والوداد، مما يدل على أنه رجل كان يأنس بالناس ويوادهم ويخالطهم برفق المودة ولطف العشرة، فيقول:
2: إياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك، وإن قل فإنك تستفيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة، وربما أدى ذلك إلى الضرر العظيم دون منفعة أصلا، وإن لم يكن بد من إغضاب الناس أو إغضاب الله عز وجل، ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الخلق أو منافرة الخالق، فأغضب الناس ونافرهم، ولا تغضب ربك ولا تنافر الحق.
1: ثامنا، صدق الحس وقوة العاطفة. فقد من الله عز وجل على ابن حزم بأن أعطاه فوق كل ما وهبه إياه صدق الحس وقوة عاطفة كان بلا ريب من أسباب ذوقه الفني الرفيع في النثر والشعر.
2: فقد كان ابن حزم قوي الإحساس مستوفر العاطفة، والعاطفة القوية إذا كان معها عقل مدرك وخلق كامل أنتجت صدق نظر ومدارك تشبه الإلهام، ومشاركة وجدانية بينه وبين الناس تجعله يدرك حقائق نفوسهم، ويكون بذلك صادق الفراسة، يدرك أغوار النفوس بشكل سريع وإحساس قوي عميق.
1: تاسعا، الوفاء. فقد كان لابن حزم فوق هذه الصفات النفسية التي أرهفت مداركه صفات خلقية سمت به وأعلته وجعلته يتجه إلى معالي الأمور.
2: وإن أبرز صفاته الخلقية هذه هي الوفاء، فقد كان الوفاء جوهر نفسه، فكان وفيا لأصدقائه وشيوخه وكل من اتصل به، بل كان وفيا حتى للجماد، فهو يسأل الذاهبين إلى قرطبة عن داره وما حدث لها، وإنه لا يقول في ذلك: لا أقول هذا ممتدحا، ولكن آخذ بأدب الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: لقد منحني الله عز وجل من الوفاء لكل من يمت إلي بلقية واحدة، ووهبني من المحافظة لمن يتذمم مني ولو بمحادثة ساعة حظة، أنا له شاكر وحامد، ومنه مستمد ومستزيد، وما شيء أثقل علي من العذر، ولعمري ما سمحت نفسي قط في الفكرة في إضرار من بيني وبينه أقل زمام، وإن عظمت جريرته وكثرت إلي ذنوبه، ولقد دهمني من هذا غير قليل، فما جزيت على السوء إلا بالحسنى، والحمد لله على ذلك كثيرا.
2: عاشرا، الاعتزاز بالنفس من غير عجب ولا خيلاء. فقد أوتي ابن حزم مع الوفاء اعتزازا بنفسه، فلا يدنيها ولا ينزل بها، وإن الاعتزاز بالنسبة له لهو من معدنه. لقد كان يعتز بنفسه لأنه نشأ عزيزا في قومه، وما زادته الحوادث إلا صقلا وصفاء، فما وهن وما ضعف وما استكان، ناله الذين آذوه بالسجن والتغريب، ولكن لم ينالوا من نفسه العزيزة في ذاتها القوية المعتمدة على الله في السراء والضراء. ولقد ذاق العيش الحلو والمر، فما استهوته لذات العيش إلى ما ينافي عزته، ولا هوت به مرارة الحياة إلى مواطن الذلة، بل كان العزيز في حالي الرخاء والبأساء، لا يطلب حاجة مما لا يفي بحاجته.
1: كانت تلك هي سجايا ابن حزم وأخلاقه وصفاته ومواهبه، وكلها يتجه به نحو العلم اتجاها مستقيما، ومن شأنها أن تجعل من صاحبها عالما مجيدا، إذا وجدت الموجهين الصالحين والجو العلمي الذي تنمو فيه وتترعرع وتنتج أطيب الثمرات، ثم انصرف صاحبها إلى العلم، وقد كان ذلك كله من ابن حزم.

أفو

0: خلينا نسأل السؤال، يعني كيف نكون مثل رسول الله وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ بس يعني ازاي انا بقى كنت تعبان قوي قوي قوي ادخل الصلاة ولا احس بحد؟ ازاي اكون انا في صدري هموم الدنيا وادخل الصلاة كل ده يذوب كالجليد؟ ازاي ان ندرك ما ادركوه وان نفهم ما فهموه؟ ما الذي فهموه؟ مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة مش مجرد أن قلبك يكون حاضر وأنك كذا قلبك يكون حاضر، بس مفتاح الخشوع الأعظم في الصلاة الفهم، أنك تكون فاهم كل حاجة من أول الصلاة لآخر الصلاة. إيه هو أول الصلاة؟ أول الصلاة هو إيه؟ هو التكبير؟ غلط. أول الصلاة وقيامك حتى تتوضأ وإدراكك أنك ذاهب إلى الله، فدي مشاعر محتاجين نتعلم المشاعر دي، محتاجين نعرف إيه المشاعر اللي تكون في قلوبنا تجاه الوضوء. أنت مش عارف أنك دلوقتي واقف على النهر الذي يغسل ذنوبك ويطهر خطاياك؟ أنت مش عارف أن أنت دلوقتي واقف على الـ الـ الـ الـ النور بتاعك يوم القيامة؟ انت مش عارف الكلام ده؟ ازاي النور بتاعي؟ ايوه، مش النبي عليه الصلاة والسلام هيعرفك بيه؟ مش ماشي النبي عليه الصلاة والسلام وسط اصحابه في مرة فقال: وددت ان لو رأيت اخواننا. مين هم اخوانك؟ اولسنا اخوانك؟ قال: لا، بل انتم اصحابي، وان اخواني قوم يأتون بعدي ولم يروني، يؤمنون بي ولم يروني. طب يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي. قالوا له: هتعرف عليهم إزاي يا رسول الله؟ إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. غرا يعني وجوههم منورة، محجلين يعني أعضاء الوضوء منورة. هنيجي يوم القيامة بالوضوء ده. فوانت بتتوضى ما تتوضاش وضوء عادي، اتوضى وضوء بمشاعر، اتوضى وضوء بقلب. وانت بتتوضأ وبتغسل ايدك، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذا قام العبد فتوضأ فغسل يديه نزل من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء. يعني بتنزل لاخر نقطة مية نزل منك، الخطايا عمالة تنزل. فاذا غسل وجهه نزل من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل اذنه، فاذا مسح رأسه واذنه نزل من اذنيه كل خطيئة سمعها باذنيه مع الماء او مع اخر قطر الماء، وهكذا في قدميه. يبقى كده الوضوء بيطهرك قبل استقبال الصلاة. خد بالك دي كلها مقدمات للصلاة. أما نتكلم على الوضوء، أنا بعظم لك الوضوء قوي عشان تبقى عارف إنه شوف العظيم ده بيهيئك للعظيم. أنت داخل على الله. أصل الذنوب دي يا باشمهندس هلال أكبر مانع للتوفيق، وأكتر حاجة تحرمك من أن تفتح أمامك أبواب الانطلاق في الطاعة والتقدم في الطاعة. فعشان كده دايما شوف سبحان الله، حتى في الدخول في الصلاة أول حاجة بتقولها إيه؟ أول حاجة: الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ليه؟ أصلا لازم أطهر وصفي ونقي عشان أعرف أستوعب وأعرف أفهم وأعرف أدخل على الله عز وجل. فمن بدري خالص، من بدري خالص في مطهرات ومكفرات. فأنا قايم عشان أتوضأ، عشان أتطهر وأنقي جسدي من الذنوب والمعاصي. فتحصل الطهارة الظاهرة وتحصل كذلك الطهارة الباطنة. أكون داخل على الله بقلب متخفف من المعاصي والذنوب، ماشي كده، وبعدين أخلص فأقوم جاي قايل الدعاء الذي بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيكون الدعاء ده فاتحا لأبواب الجنة لي، فتحت له أبواب الجنة. ده الدنيا عمالة تفتح أمامي. ما خد بالك، لو حد ما بيفكرش في الكلام ده وهو كده كده خلاص، ده في مغاليق هو لم يفتحها، في إقفال لسه محتاجين نشوف مفاتيحها إيه عشان نفتحها وندخل على الله. الدخول على الله مش سهل. شوف يعني يعني يعني أرأيت ملك من ملوك الدنيا لو أردت أن تدخل عليه كيف تفعل وتكلم الناس وتطلب شفاعة الناس وتتوسط بالناس؟ فما بالك بالدخول على ملك الملوك؟ سهل عليك الدخول ولكننا لم نستغل هذه السهولة، لم ندخل على الله الدخول الصحيح. فتتوضأ فتتطهر من ذنوبك وتستنير أعضاؤك ويستنير وجهك وتفتح لك أبواب الجنة، ثم تنزل فتمشي إلى الصلاة. فتمشي إلى الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج العبد من بيته لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا محى الله عز وجل عنه بها خطيئة ورفعه بها درجة. كل خطوة خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة، خطوة خطيئة راح ورفع الدرجة. كم يرفع من الدرجات هذا العبد حتى يصل إلى المسجد؟ كم يرفع بينه وبين المسجد؟ 100 خطوة، 100 درجة. هو إحنا جماعة بنتكلم على الدرجات دي بسهولة كده؟ ده ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والدرجة هذه ليست في كلية معينة ولا في جامعة معينة ولا عند أناس معينين ولا في وجاهة ولا منصب معين، هذه الدرجة عند الله. فإحنا لا ينبغي أن نتعامل معها بسهولة، لا، هذه درجة الله عز وجل هو الذي يرفعك إياها ويمحو عنك خطاياك، فيكون المحو بعد المحو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إيه يا رسول الله؟ إسباغ الوضوء على المكاره، كلما تتوضأ وانت في الشتاء ومش قادر تقوم من تحت وتتوضأ وبرضه بتيجي على نفسك وتكره نفسك على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط، يعني ده الجهاد الحقيقي. فيمشي العبد للمسجد فتكفر عنه خطاياه، فيدخل المسجد فيقول اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. شوف دي مشاعر، مشاعر إيمانيات ينبغي أن تثار في قلب العبد، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك.
1: لو استحضرنا فعلا كل خطوة وكل مرحلة من المراحل دي هتفرق،
0: تبقى داخل الصلاة
1: تفرق،
0: عمال تفتح باب بعد باب عمال ينفتح، ذنب بعد ذنب عمال يغفر. وبعدين في الآخر تيجي انت بقى تدخل فتصلي النوافل. تخيل لو جينا كانت في مروحة شغالة وجينا احنا قفلنا المروحة دي على طول من الزرار بتاعها، المروحة على طول بتقف، صح كده؟ على طول بتقف تك تروح جاي واقفة.
1: لا طبعا
0: ما بيحصلش. هي مروحة الدنيا شغالة في قلبي وقلبك، لازم لها من التوطئة والتمهيد على بل ما يكون المؤذن هذا أقام الصلاة، انت خلاص الأبواب انفتحت، المغاليق استطعنا ان احنا وجدنا مفاتيحا لها الحمد لله، الذنوب غفرت، موانع التوفيق وموانع الرحمة انمحت بفضل الله، فتستطيع أن تدخل على الله.

0: الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول لأهل الجنة: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وهل هناك أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني. ويأمر سبحانه برفع الحجب فيرون وجهه الكريم.
1: خديجة بنت خويلد

0: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله،
2: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله،
2: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله،
2: الرضا والرضوان.
1: الله يا الله،
2: الرضا والرضوان.

and on the slave of Allah. If you say this, then it will be for all the slaves in heaven or between heaven and earth. I testify that there is no God but Allah, and that Muhammad is his apostle. Then select the invocation you like best and recite it. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، ونقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 68 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 204، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هناك حقيقة أيها الإخوة، هو أن الله لحكمة بالغة ولكرم كثير جعل الإنسان ظاهر وباطن، فباطنه محجوب عن الناس. الناس لهم الظاهر، ولولا ذلك لو تكاشفتم لما تدافنتم، لو تكاشفتم لما تدافنتم. لك ظاهر والناس لهم الظاهر، ولك باطن. لو أن كل واحد منا كشف باطن أخيه، وكان في باطن أخوه غل أو حقد أو حسد، تدابر الناس. ولكن جلت حكمة الله، الباطن محجوب. النقطة الدقيقة أن الإنسان بإمكانه يتكلم كلام طيب، ويعمل عمل طيب، وينتزع إعجاب الناس، وهو ألد الخصام، وهو عدو لدود. فربنا عز وجل الإنسان إذا كان باطنه سيء وأصر عليه واستمر، يتولى الله في عليائه فضحه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فالحقيقة أن للإنسان باطن لا يعرفه إلا هو ويعرفه ربه، وله ظاهر يعرفه به الناس. ورد ببعض الأقوال أن الإنسان قد يستطيع أن يضلل بعض الناس لكل الوقت، أو أن يضلل كل الناس لبعض الوقت، أما أن يضلل كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل، وهذا يأباه الله عز وجل. الباطن مخفي رحمة من الله. سيدنا الصديق حينما يعني أثني عليه قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم حقق في ما يقولون، واجعلني خيرا مما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. كلام دقيق. اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يقولون، بل وحقق في ما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون. فالله عز وجل ستر لي. الله اسمه الستار، يعني داخلك محجوب عن الناس. الإنسان قد يزور شخص وفي باطنه له حقد أو حسد أو غل محجوب، لو أن الإنسان بعد حين تاب إلى الله وشوف صدره من هذا المرض، الطرف الثاني ما شاف شيء. يعني الله أعطانا فرصة، إذا في بالباطن شيء سيء ممكن صحح، في بالباطن غل، في حسد، في تقصير، في عجب، أنت مدعو إلى إصلاح الباطن، ففي فترة إصلاح الباطن أنت في محموحة. أما لا، مثلا الإنسان لا يغفر لنا، لو بلغك عن شخص أنه قال في حقك كلمة سوء لا تنساها له حتى الموت، لو أن الناس تكاشفوا لتدابروا ولتخاصموا ولما تدافنوا، لكن رحمة الله أنه حجب باطنك عن القلب وأبقى باطنك بينك وبينه، فأنت بالإمكان أن تستغفر، وبالإمكان أن تقلع، وبالإمكان أن تتوب، وبالإمكان أن تصحح. أما هنا نموذج، قال ومن الناس، يعني بعض الناس، من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الإنسان قد يكون ذكي، والذكي بمثل، التمثيل يحتاج إلى قدرات عالية جدا، فالذكي يمثل، فقد يقول كلاما يرضيك، يعرف اتجاهك. في ناس عنده قدرة على التلون عجيبة، إذا جلس مع أهل الدنيا هو في قمة أهل الدنيا، إذا جلس مع الدين بالتلبس لا إله إلا الله، الله يغفر له، له كلمات رائعة مع أهل الدين، فيها توكل وفيها إنابة وفيها شوق إلى الله، وحافظه كم بيت شعر. وإذا جلس مع أهل دين آخر قرب ديننا من دينه، طب ديننا مثل دينه تمام، أينما جلس بتلون. هي قدرة عالية بالإنسان. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، قوله يعجبك يرضيك، يعرف الوتر الحساس، يعزف عليه، يتلاعب بعواطفك، ذكي. بس المشكلة أن هذا على الله لا يمرر، وعلاقتك مع الله. هلأ في نقطة دقيقة، باطنك محجوب عن الخلق رحمة من الله، والله كاشف الباطن رحمة من الله. إذا المؤمن يعلم أن الله يعلم، انضبط مصالحك، فحينما توقن أن الله يعلم، أي إنسان يوقن أن الله يعلم سينضبط، الحساب صار داخلي. المؤمن الصادق لا يجرؤ أن يحمل حقد لأحد، ولا غل لأحد، ولا أي نافق. فرحمة الله رحمتان، رحمة أنه مطلع على بواطننا، وهذا أكبر شيء يردعنا. رحمة الله رحمتان، الرحمة الأولى أنه مطلع على بواطننا، وهذا اطلاع على بواطننا أكبر رادع لنا. يعني يا عبدي لا تخفى علي خافية، تكلم ما شئت، أنا أعرف الحقيقة، أعرف ماذا تنطوي عليه. في أمثلة كثيرة جدا، يعني الطبيب حينما يفحص امرأة وحينما يختلس النظر إلى مكان لا تشكو منه، ليس في الأرض كلها إنسان بإمكانه أن يكشف الحقيقة إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لو أنه صديقة الزوجة جاءت زائرة والوقت شتاء، وقلت لزوجتك تعالوا إلى هنا الغرفة دافئة هنا، أنت ماذا أعلنت؟ أعلنت حرصهم على أن يكونوا في غرفة دافئة. ماذا تبطن؟ الله وعده يعلم ماذا تبطن بهذه الكلمة. أي مثال طبعا. فلو أردت أن ترى شكل صديقة زوجتك ودعوتهما إلى غرفة الجلوس حيث المدفأة مشتعلة، من يعرف النية؟ باطنك مكشوف عند الله، وهذه من رحمة الله بنا من أجل أن ننضبط. لذلك يعلم السر ما أخفيته على الناس، ويعلم ما خفي عنك أنت. يعلم الله عز وجل، علم ظاهرك سميع بصير، ويعلم باطنك، ويعلم ما خفي عنك. وهذا معنى قول الإمام علي، علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فأن يعلم الله باطنك هذه من نعمة الله الكبرى، وأن يحجب عن الناس باطنك هذه من نعمة الله الكبرى. فالناس يتراحمون بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إنسان مقيم في بلد أجنبي ذهب إلى مركز إسلامي مع فتاة أعجبته في هذا البلد وعقد عليها عقدا شرعيا فيه إيجاب وقبول ومهر وشاهدان، وليس في الأرض كلها من يكشف حقيقة نيته من هذا الزواج. هو ينوي أن تبقى معه طوال مدة دراسته، فإذا أنهى دراسته طلقها. وعند الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: كل زواج ليس فيه نية التأبيد فهو زنا. أنت عقدت عقد بمركز إسلامي في إيجاب وفي قبول وفي شاهدين وفي مهر، وهذا عقد شرعي 100%. أما أنك تنوي أنه بعد انقضاء مدة الدراسة تطلقها، هذا لا يعلمه إلا الله. فالله عز وجل حجب باطنك عن الخلق وأبقى لهم الظاهر، وأنا أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. إخلاصك لا يعرفه إلا الله، نواياك الطيبة لا يعرفها إلا الله. يعني مثلا في أمثلة دقيقة جدا، أنت عندك 1000 دونم أرض بمنطقة غير منظمة، جئت وتبرعت ب1000 متر من هذه الأرض لبناء مسجد، وفي نيتك أنك حينما تتبرع بهذه المساحة تنظم الأرض، فإذا نظمت ارتفع سعرها 4 أضعاف، فأنت لك ما شاء الله، الله يزيد خير عمر جامع، أنت لك الظاهر، وقد ينوي هو فقط أن يرفع ثمن أرضه ولا علاقة له بالدين إطلاقا. من يكشف هذه الحقيقة؟ ربنا عز وجل. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنت حينما تعلم أن الله يعلم كل شيء، هذا أكبر دافع للإخلاص، وأكبر دافع لتطهير الباطن، وأكبر دافع لسلامة النية. فالله عز وجل رحمنا حين أعلمنا أنه يعلم، ورحمنا حين حجب باطننا عن الخلق سترا لنا. فباطننا مستور وظاهرنا مكشوف، أما عند الله مكشوفون ظاهرا وباطنا. ومن الناس بعض الناس: من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، أما يعجبك قوله في الحياة الدنيا فقط، أما لو قال في الآخرة كلاما طيبا هو في الحقيقة إنسان طيب، أن الله عز وجل قال: وما كنت متخذ المضلين عضدا. في الدنيا تكلم ما شئت، أما في الآخرة لن توفق في كلامك إلا إذا كنت مخلصا. فإن الله لو سمح لك أن تقنع الناس بالآخرة وأنت لست كذلك فهذا غش لهم. في الآخرة لن يسمح لك أن تقول قولا يعجبهم، أما في الدنيا لك أن تقول قولا يعجبهم، وهذا مقيد. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، وهذا منتهى الفجور. واحد في عنده مخالفة لزمه شاهد، فذهب إلى شاهد زور قال له بدي 5000. أنا شاهد زور لأنه أنا ما كنت. دخل الشاهد للمحكمة لقى في قرآن قال له بدي 10، في يمين لأنه صار. يعني في شخص مستعد أن يفعل كل شيء. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. هذا النموذج شائع جدا، بواجهة بيثني عليك ثناء، بيمدحك مديح، انت بتخجل بتدير ظهرك بيحكي العكس: ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها، ذو الوجهين ليس وجيها عند الله. كن بطل، كن موحد، كن واضح، قال له يا أمير المؤمنين أتحبني؟ قال له والله لا أحبك. قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله. قال له إذن إنما يأسف على الحب النساء. كن صريح، إن هذا الشيء أنا يؤلم كثيرا. تلتقي مع إنسان يثني ثناء عاطر على كل شيء تصدقه أنت، تعده من طرفك، فإذا به في غيبتك يطعن في كل شيء. النموذج هذا ممقوت عند الله عز وجل. كن واضح، كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا. كلمة الحق، الذي تمدحه امدحه صادق، والذي لا تحبه لا تمدحه، اسكت عن مدحه وإلا فأنت منافق. ومن أرضى الناس جميعا فهو منافق. ومن الناس من يعجبك قوله في حياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. الباعة أكثر الباعة، بزنتي، بديني، بولادي، بصحتي، بالكعبة، بايعك يا دون رسماله، فرحان بالمية مية. هو هذا حلف كاذب. اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للبركة. يمكن الزبون يخجل بيشتري، لكن ممحقة للبركة، ما في بركة. تجي مخالفة بيحط لك إلى 300,000 كلمة تجي مخالفة. إذا أنت جمعته فرادة دفعته دفعة واحدة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فإذا تولى واجهك مدحك وأشهد الله على ما في قلبه، هذا شيء واضح جدا. يعني إن جلست مع أهل الإيمان شيخ بيطلع شيخ ونص وبيعلمهم، وإن جلست مع أهل الكفر لكن لا كلا هذا الدين أفيون الشعوب، لكن الدين حالة ضعف بشري. حكى كلام آخر بيتلون، يعني مع كل فئة له موقف. وإذا تولى عنك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هنا تولى لها معنيان، تولى عنك أي ترك المجلس، تولى عمله سيء، هو أشهد الله على ما في قلبه أنه مؤمن وصادق ومحسن ومستقيم، فإذا تركك وانصرف إلى جماعة آخرين أفسد الأرض ومن عليها. هذا معنى. المعنى الثاني، إذا تولى شيئا، تولى مهمة، فلم عمل يريد الاختلاط، يريد الفسق، يريد الفجور، يريد المال الحرام، كيف أنت كنت عامل حالك شيخ الإسلام؟ ما الذي حدث؟ وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الفساد أيها الإخوة لا يمكن أن يكون إلا بتدخل بشري. الفساد الله عز وجل كماله مطلق، وكل شيء خلقه ربنا عز وجل كامل إطلاقا. فنحن نفسد. الطفل الصغير خلقه الله مثل الملك، لو ابن مجوسها، لو ابن أفسق إنسان ملك، فالأسرة تفسد الابن أو تصلحه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذا الإنسان الذي يختم لك أنه مخلص ومحب لله ومستقيم وطاهر ويحب الله ورسوله وهو ألد الخصام، ما الذي يكشفه؟ إذا انتقل إلى حقل آخر، إلى مكان آخر، إلى جماعة آخرين. وهذا ورد في البقرة أيضا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ملون. فتولى يعني انصرف أو تسلم عمل، تسلم عمل فجعل الفساد همه. نعم. سعى في الأرض ليفسد فيها. فالفساد تدخل بشري، الفساد كائن مخير ومعه شهوة وترك المنهج، لو أمسك بالمنهج ما صار فساد. هلأ علاقة إنسان بامرأة وفق المنهج زواج، بلا منهج دينا ودعارة أعمال لا ترضي الله عز وجل، علاقته بالمال بالمنهج كسب مشروع ما في مشكلة، بلا منهج سرقة واحتيال وخداع وربا وما شاكل ذلك. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث. الحرث له معنيان، المعنى الأول النبات، يعني أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يعني حتى بالنبات في فساد. الله عز وجل صمم الخلق أكمل تصميم، فجاء الإنسان وأفسد النبات، وضع له هرمون نمو هذا يعطيه حجم كبير وألوان زاهية، بس هذا مسرطن، فاستخدم هرمونات النمو. مثلا كثير في أشياء تزيد من ملوحة التربة، كل المبيدات مؤذية جدا الكيماوية، ربنا صمم مبيدات حيوية، فنحن استخدمنا المبيدات الكيماوية فصار في فساد. الأدوية الراقية أدوية نباتية، نحن استخدمنا أدوية كيماوية لأجسامنا صار في مضاعفات، أمراض كثيرة جدا من أدوية نستعملها بشكل كثير. الشراب الطبيعي استبدلنا بشراب كيماوي، يعني أكثر أنماط السلوك أنماط مبتدعة ليست في أصل التصميم، فنشأ أمراض وبيلة، نشأ ارتفاع نسب السرطانات، فهذا من باب إهلاك الحرث، إفساد الحرث. والمعنى الثاني نساؤكم حرث لكم، فهو الإنبات يأتي عن طريق الأرض وعن طريق المرأة، فالأرض فسدت والمرأة أفسدت، فصار في إفساد للحرث بالمعنى النباتي الأرضي وبالمعنى الإنساني التي هي المرأة. والمرأة إذا فسدت شيء مخيف، شيء مخيف، يعني في قصص عن فساد المرأة، يعني ممكن أن تقيم مشكلات لا تنتهي إذا فسدت. فالشيئان إذا فسدا فسد المجتمع، المرأة أحد هذين الشيئين. وقد يحارب المسلمون بالمرأة، يعني أكبر حرب تشن على المسلمين إفساد أخلاقهم عن طريق ما تأتي به الفضائيات، هذا إفساد. المرأة فسد، الزواج فسد. يعني حدثني أخ كريم قاضي شرع، قال لي نسب الطلاق في سوريا كانت 2 بالألف الآن 15%، صار في طلاق أساسه هذه المحطات الفضائية. نعم. إذن ويهلك الحرث والنسل، حتى النسل يعني الأولاد، النسل الابن كل شيء يدعوه إلى الشهوة وكل شيء يدعوه إلى معرفة الله مغيب عنه بعيد عنه، فالجيل فسد. طبعا الفساد عندنا أقل بكثير جدا من بلاد أخرى، يعني في أي مكان في العالم قد يمارس الجنس في المدارس، الحمامات يضعون واقي في الحمام، شيء طبيعي جدا. فالفساد عم العالم، فالإنسان حينما تولى أفسد الأرض، أفسد نباتها، وأفسد المرأة، وأفسد الولد. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله صمم المرأة زوجة، صمم أخت، بنت، أم، ما صمم مومة، ما صمم مخلوق يبيع جسده بالمال، ما صممها كذلك. ما صممها متعة في الطرقات، ما صممها سلعة رخيصة، صممها كائنا راقيا، صممها أما قديسة، صممها زوجة وفية، صممها أختا رحيمة، صممها أما رؤوما. ما صمم سكرتيرة مثلا مهمتها أن تلبي حاجة مديرة مثلا، ما صممها كذلك، هي علاقة غير مشروعة. فالإنسان أفسد، جعل المرأة متعة في أي مكان، وإذا تولى في الأرض ليفسد فيها، نعم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والجيل. حينما يفسد، حينما تفسد أخلاقه، نحن والحمد لله ممنوع الدعاية للتدخين في بلدنا، هي نعمة كبيرة. أما حينما يلقى في روع الشاب أنه أنت بتكون عظيم إذا دخنت، بتكون بطل إذا كان دخنت. كان في بعض أجهزة الإعلام رجل يعني محترف الدعاية للدخان، مات بسرطان الرئة وهو على فراش الموت، قال: كنت أكذب عليكم، الدخان قتلني. أنت حينما تغري الشاب أن يدخن وأن يتلف صحته وأن يتلف ماله، أنت ماذا تفعل؟ حينما تفتح نادي ليلي أو ملهى، ماذا تفعل أنت؟ حينما تعرض الجنس في هذه الملاهي الليلية، ماذا تفعل؟ تفسد الشباب. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. الله يحب الطهر، يحب العفاف، وما حرمك شيء، كل شيء الله خلقه سمح لك فيه، في قناة نظيفة، في علاقة شريفة، في علاقة واضحة. فالفساد يرفضه الله عز وجل. يعني عندك شهوة، هذه الشهوة لها قناة نظيفة تحرك من خلالها، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف: من يتبع هواه، ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. المعنى المخالف: من يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه. ما في الإسلام، ما في حرمان أخواننا، في تنظيم، في طهر. المؤمن كيس فطن حذر، مؤمن جاهل ما، مؤمن أحمق ما، الله بيفتح له بصيرته، بيعطيه إدراك عميق. قال مؤمن كشف المنافق، هذه عمل شخصية ازدواجية كشفه، والدليل وإذا قيل له اتق الله، معنى انكشف، معنى المؤمن يكشف. قال له واحد: لمن صاع الناس لسيدنا علي، لمن صاع الناس لأبي بكر وعمر ولم ينصاعوا لك، يعني يريد أن يستهزئ به. قال له: لأن أصحابهم أمثالي وأصحابي أمثالك. قال له يعني في مواقف، واحد مدح سيدنا عمر، قال له: أنا دون ما تقول وأعلم ما في نفسك، أنا دون ما تقول وأعلم ما في نفسك. يعني قصدي أن المؤمن لا يمرر عليه شيء، الله وهبه الكياس. والمؤمن كما قال النبي كيس فطن حذر، والدليل كشفه. قال له: وإذا قيل له، الإنسان المنافق ذو الوجهين المتلون الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، قال هذا الإنسان: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يعني ينتصر لباطنه، ينتصر لمعاصيه، ينتصر لانحرافه، ينتصر لما يفعله من موبقات بفلسفة فلسفة. أخذته العزة بالإثم. الإنسان إما أن يعتز بالله وإما أن يعتز بالإسم. كل يعتز بما يعتقد. قال اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. ممكن تعتز بقوي، بس القوي سيفنى وسيهلك. ممكن تعتز بالمال، ممكن تعتز بالنسب، ممكن تعتز بالوسامة، ممكن تعتز بشهادة عليا تحملها. ينبغي أن تعتز بالله. صافي عنا عز بالله وعز بغير الله. بغير الله قد تعتز أنه أنت حققت دخل فلكي من عمل في معصية كبيرة، قد ربحت من حرفة لا ترضي الله، قد ربحت ملايين مملينة من عمل في شقاء للناس. أنت اعتززت بهذا الدخل، اعتززت بهذا القوي، هذه عزة ليست لله. أما سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قد تعتز إلى حين للباطل جولة ثم يضمحل. العبرة بالنهاية، العبرة بالخاتمة، العبرة بمن يضحك أخيرا. فهذا أخذته العزة بالإسم، وينبغي أن تعتز بالله، أن تعتز أنك عبد لله، أن تعتز أنك مستقيم على أمر الله. فحسبه جهنم، تكفيه جهنم، ولبئس المهاد. أيها الإخوة، يعني مرة ثانية بشكل مختصر، لحكمة بالغة بالغة ولفضل عميم ورحمة عظيمة، أن الله حجب الباطن عن الآخر، عن الخلق. أنت مستور، مهما فكرت، مهما أتتك خواطر لا ترضي الله. الناس يعرفون، نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ومن رحمة الله بنا أنه أعلمنا أنه يعرف بواطننا. معرفة باطننا رحمة بنا، هذا أكبر ردع لنا، ردع وبعث، يعني باعث إلى الطاعة وتطهير الباطن. فأنه يعلم رحمة، وأنه أخفى عن الخلق الباطن أيضا رحمة، رحمتان. إلا أن الإنسان لما يبطن الشر بتمادى، الله بيتولى كشفه، الله بيتولى كشفه. ولما المؤمن بيرقى عند الله يعطيه بصيرة، اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. صار في عنا باطن محجوب وظاهر معلن، فرحمة الله بنا أن هذا الباطن محجوب، ورحمة الله بنا أنه يعلم باطننا. والله بعد حين يفضح، والمؤمن الموفق يكشف. في عندك رادعين، الله يعلم وسيفضح، والمؤمن بفطنته وفراسته يكشف. إذن رحمة من كل الأنواع تقريبا، والفساد محصور بالإنسان لأنه مخير، وضعت فيه الشهوات ولم يتبع منهج الله فيما يتحرك. والعزة ينبغي أن تعتز بالله، لا أن تعتز بسواه. من اعتز بغير الله ذل، من اعتز بماله ضل، من اعتزل بالقوي اضمحل. ينبغي أن تعتز بالله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين الفاتح.
0: استمعنا وإياكم أحبتنا في الله لحلقة اليوم من برنامج تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد راتب النابلسي من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.
2: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح

في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسل

يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما

أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي

فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون

فحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما

الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم

حصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من

غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن

فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم

خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل

يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله

ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير

فرض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

مالك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع على مسامعكم أذان العصر.
1: الله

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: سبحان ذي الجلال والكمال، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، هي أربع بوزان، ما قبله شيء كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان، ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء، وذا تفسير ذي البرهان، وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان، وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان، وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان، وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا الآن، وكذاك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكان، وهو الحميد وهو الحميد فكل حمد واقع أو كان مفروضا مدى الأزمان، ملأ الوجود جميعه ونظيره من غير ما عد ولا حسبان، هو أهله سبحانه، وبحمده كل المحامد وصف للإحسان، وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان، لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني، وهو القدير وليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى الله ذو الأكوان والسلطان، وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي السلطان.
2: اللهم برحمتك في الصلاة.

0: 那样的。
1: همسات

إن الحياة مهما طالت فهي قصيرة، وأيامها ساعة حلوة وساعة مريرة، فلما الأسى على ما فات والفكر فيما هو آت، والهم بين هذا وذاك، وكل ما هو آت آت. فلا تحزن واستعن برب الأرض والسماوات.

بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأسف على الأشياء الفانية، كل شيء في هذه الحياة فاني إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن الإنسان الذي يأسف على دنياه قد طفل الذي يبكي على فقد العبد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وقال الشاعر: وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. إن المليارات والعقارات والسيارات لا تؤخر لحظة واحدة من أجل العبد، ولذلك قال

0: قال الحكماء: اجعل للشيء ثمنا معقولا، فإن الدنيا وما فيها لا تساوي نفس المؤمن، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. ويقول الحسن البصري: لا تجعل لنفسك ثمنا غير الجنة، فإن نفس المؤمن غالية وبعضهم يبيعها برخص. إن الذين ينوحون على ذهاب أموالهم وتهدم بيوتهم واحتراق سياراتهم ولا يأسفون ويحزنون على نقص إيمانهم وعلى أخطائهم وذنوبهم وتقصيرهم في طاعة ربهم، سوف يعلمون أنهم كانوا تافهين بقدر ما ناحوا على تلك ولم يأسفوا على هذه، لأن المسألة مسألة قيم ومثل ومواقف ورسالة. وجاء في كتابه العزيز: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. كن من أولياء الله وأحبائي لتسعد، إن من أسعد السعداء ذلك الذي جعل هدفه الأسمى وغايته المنشودة حب الله عز وجل، وما ألطف قوله في كتابه العزيز: يحبهم ويحبونه. قال بعضهم: ليس العجب من قوله يحبونه، ولكن العجب من قوله يحبهم، فهو الذي خلقهم ورزقهم وتولاهم وأعطاهم ثم يحبهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وانظر إلى مكرمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي تاج على رأسه، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. إن رجلا من الصحابة أحب قل هو الله أحد، فكان يرددها في كل ركعة ويتوله بذكرها ويعيدها على لسانه ويجي بها فؤاده ويحرك بها وجدانه. قال له صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. صدق رسول الله.
1: همسات وكلمات، برنامج من إعداد

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: محمد الغزي يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: مواجهة أمريكية إيرانية في الخليج، والكويت تبعد دبلوماسيين إيرانيين من أراضيها بعد استهداف مطارها الدولي، وترامب يبدي استعداده للقاء المرشد الإيراني، وتواصل الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية وسط استمرار التصعيد في جنوب لبنان، وقائد قوات الدفاع الأسترالية يدافع عن التعديلات في اتفاقية أوكوس، وتباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع الفائدة وأسعار الوقود، والمعارضة تنتقد الاعتماد على الهجرة. كانت هذه العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ونبدأ النشرة من تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلنت السلطات الكويتية مقتل شخص وإصابة 63 آخرين جراء هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي ومنشآت حيوية أخرى. وعلى إثر الهجوم طلبت الخارجية الكويتية مغادرة دبلوماسيين إيرانيين اثنين أراضي الكويت خلال مدة أقصاها 24 ساعة. وقالت وزارة الدفاع الكويتية أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا و17 طائرة مسيرة، وصفة الهجوم بأنه عدوان إيراني مجرم. كما قالت القيادة العامة لقوات الدفاع في البحرين أن منظوماتها للدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ وعدد من المسيرات الإيرانية. فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، قائلا أنه جاء ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وموقعا في جزيرة قشم. وفي ظل ترقب نتائج الاتصالات الأمريكية الإيرانية، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في لقاء المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قائلا أنه قد يلتقيه في مرحلة ما. وقال ترامب أيضا أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن خامنئي منخرط في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة. وأكد ذلك وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، مبينا أن المرشد الإيراني بدأ ينخرط بشكل أكبر في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق.
2: He was severely injured in the same strike and so forth.
3: Are you confident he's still alive, by the way?
2: Yeah, I think there's indications that, in fact, we've not heard from him publicly. We haven't seen him publicly. And I would imagine, given what's happened to multiple leaders in that system, being very public is probably not something that's recommended for them internally. But that said, I think there are indications out there that he is increasingly engaging at some level, although all of his communications have been in writing and through intermediaries.
1: وفي لبنان أفادت الخارجية الأمريكية بإحراز تقدم في المسارين الأمني والسياسي خلال الجولة الرابعة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، مع تداول مقترح هدنة لمدة 60 يوما، بيد أن القتال تواصل على الأرض، إذ استهدفت غارة إسرائيلية سيارة عند المدخل الجنوبي لبيروت، فيما قتل 9 أشخاص في غارات على منطقة الحوش قرب صور. وطالت إحدى الغارات سيارة على طريق خلدة عند المدخل الجنوبي لبيروت وفق الوكالة الوطنية للإعلام. هذا وأعلن الجيش اللبناني مقتل عسكريين في غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تنقله في قضاء النبطية، كما قتل مسعفان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في جنوب البلاد، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أطلقا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. من جهته أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب بركة المرج شمال إسرائيل، كما تبنى هجمات على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان. وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث بحدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معربا عن انزعاجه من استمرار الصراع بين إسرائيل ولبنان، لكنه أردف قائلا إن علاقته بنتنياهو جيدة جدا. وبدوره قلل نتنياهو من شأن خلافه مع ترامب مؤكدا أنهما يتشاركان هدف تجريد حزب الله من ترسانته وأنهما متفقان على النقاط الرئيسية المتعلقة بإيران، مشيرا إلى أن قرار العودة الشاملة للعمليات العسكرية على إيران بيد ترامب. في استراليا دافع قائد قوات الدفاع الاسترالية الأدميرال ديفيد جونستون عن التعديلات الأخيرة التي طرأت على اتفاقية أوكوس الخاصة بالغواصات النووية، وأكد أمام لجنة تقديرات مجلس الشيوخ أن غواصات فيرجينيا تعد من أفضل الغواصات الهجومية في العالم.
4: These are extraordinary capable platforms who will come to us with a long life remaining in that submarine fleet, and it would be inaccurate to portray it in any other way.
1: ويأتي ذلك في ظل تواصل الجدل حول الاتفاقية بعد دعوة النائب العمالي إيد هيوزك إلى إعادة النظر في الاتفاقية ودراسة بدائل أخرى، وكانت وزيرة الخارجية بيني وونغ قد جددت دفاع الحكومة عن الاتفاق. أدى ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار الوقود وتراجع إنفاق الأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في استراليا، وأظهرت بيانات الحسابات القومية أن الاقتصاد نما بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاث الأولى من العام ليبلغ معدل النمو السنوي 2.5%. ورغم ذلك قال وزير الخزانة جيم تشارمز أن النتيجة تعد قوية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن التداعيات الكاملة لحرب الشرق الأوسط لم تنعكس بعد بشكل كامل على البيانات الاقتصادية.
5: Not all of the impacts obviously of the war in Iran are being captured in these national accounts. It's the front end of that, and we can see that in fuel costs, we can see that in the terms of trade, particularly the impact of the higher dollar, but most of the impact of the war in the Middle East will be captured in subsequent quarters.
1: هذا وانتقدت المعارضة الفيدرالية أداء الاقتصاد الاسترالي في ظل حكومة العمال، معتبرة أن النمو الحاصل بات يعتمد بشكل كبير على معدلات الهجرة المرتفعة. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر أن النمو السكاني المرتبط بالهجرة أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في استراليا.
6: GDP per person went backwards for the 10th time out of 15 quarters. On Labor's watch, more than 1.4 million migrants have arrived in Australia. Prime Minister, why is out of control migration your only strategy to achieve economic growth?
1: أعلنت وزيرة سلامة الأطفال في ولاية كوينزلاند أماندا كام أن الأطفال دون سن الخامسة لن يوضعوا مستقبلا في مراكز الرعاية السكنية، ويأتي ذلك ضمن 52 توصية صدرت عن لجنة التحقيق في نظام سلامة الأطفال التي شكلت العام الماضي لمراجعة أوجه القصور في القطاع. ووصفت كام نتائج التحقيق بأنها مقلقة، مشيرة إلى أن غالبية حوادث الاعتداء الجنسي المبلغ عنها وقعت في مراكز الرعاية السكنية.
7: The inquiry found, in particular, around critical incidences reported to the Department of Child Safety, that 67% of reported incidents of sexual abuse involved children placed in residential care. The report also revealed that Queensland has almost as many children in residential care as every other state and territory combined.
1: في أخبار الرياضة، حصل المنتخب الإيراني على تأشيرات الدخول إلى المكسيك استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026 وفق ما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، بيد أن البعثة لم تحصل بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، ما دفعها إلى نقل معسكرها التحضيري من توكسن الأمريكية إلى تيخانا المكسيكية. ومن المقرر أن يتوجه المنتخب إلى إسبانيا قبل السفر إلى المكسيك قبل أن يستهل مشاركته في المونديال بمواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي في التداول يوم مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، أديلايد زخات مطر 15 درجة، برزبن مشمس 22، بيرث مشمس 19، ملبورن أمطار 14، سيدني أجواء مماثلة ودرجة الحرارة فيها 19، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا زخات مطر 11 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار المفصلة، أعدها وقدمها لكم محمد الغزي. شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: الظلة.
1: سيعيد مركز النووي ابتكار مفهوم ما يمكن أن يكون عليه المسجد من خلال استضافة محاضرات إسلامية على مدار الأسبوع والأنشطة الاجتماعية للعائلات ومبادرات المجموعات الشبابية والدوائر والأنشطة النسائية التي تقودها النساء وخدمات الصحة العقلية وغيرها. سيخدم مركز النووي المجتمع بشكل شامل. الطريق نحو رؤية كبرى، كيف نحقق هذا الهدف النبيل؟ يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك، ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وآله وصحبه.
2: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان المغرب.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك. بنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما

وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم

نسألك أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه

أوطانهم وتقضي ديونهم وتعافي مرضاهم وتنصر جيوشهم وتسلم غيابهم وتفك أسراهم وتشفي صدورهم وتذهب غيظ قلوبهم وتؤلف بينهم وتجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وتثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم.

خالف بين كلمتهم وشتت بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وأدر عليهم دائرة السوء وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم شدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك ومزق

0: وصحبه أجمعين.
1: أنا أسأل الله فيما بيني وبين الله ألا يجعلني من أهلي من يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة. لما أقرأ حديث المعاتبة أن لا أتحمله، لما يدنو العبد المؤمن ويضع الله عز وجل عليه كنفه ويقول له عبدي لما فعلت كذا، والله لا أتحمله. كيف يتحمل الإنسان أن يقول الله الله، والله لو قال لي والدي لما فعلت كذا لضرب قلبي ولما أطاقت جوارحي، فكيف أتحمل أن يقول لي ربي، أن يقول لي ربي جل جلاله يوم القيامة عبدي لما فعلت، كيف أطيق أن يقول لي لما فعلت وأنا لا أطيقها من واحد من الناس، لا أطيقها من أم أو أب، لا أطيقها من صاحب مقرب لي، فكيف بربي وخالقي وسيدي ومولاي إذا قال لي يوم القيامة عبدي لما فعلت كذا؟ فأقول يا رب أعرف أني فعلت. يقول لو أنت فعلت، يقول أعرف ربي أعرف. فيكون من فضل الله عز وجل حتى بعد عتابه، بعد عتابه أن يقول له فإني غفرتها، فإني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ما أعظم مغفرة الله، وما أوسع فضل الله، وما أجل عطاء الله. والله لا يأسن إنسان من رحمة الله، ولا يقنط من فضل الله وجود الله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، من الذي يقول ذلك؟ رب العالمين، رب العزة جل جلاله. عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما أجملها، ما أرقها، ما أعذبها، ما أعذبها ولا أبالي. عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء، وذنوبنا رب كثيرة، وخطايانا متتابعة وفيرة، وتقصيرنا في حقك لا يحصى، ولكنك قلت ولا أبالي، ولكنك قلت ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رب العالمين جل جلاله، جل جلاله.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

بك وحذرتنا على لسان وعيده أليم عذابك فاجعلنا يا رب ممن يحسن صحبته في مواطن الخلوات وينزه قدره عن مواقف التهمات

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. بإذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا يرفع على مسامعكم أذان العشاء.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

والمسجد الأقصى يا كريم من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إنا نستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين.

إنا نسألك باسمك القهار أن تقهر من قهر إخواننا في فلسطين، ونسألك أن تنصرهم على

اللهم اجعل نار أعدائهم عليهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النصر لأهل فلسطين الذي نصرت به رسولك صلى الله عليه وسلم وفرقت به بين الحق والباطل حتى أقمت به دينك.

اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصر والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وحرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، سيدنا سعد بن أبي وقاص، أول نقطة في شخصية هذا الصحابي الجليل أنه شخصية فذة، بمعنى أنه يمكن أن يعتمد عليه في أشد الأزمات، يمكن أن يكون حلا لمشكلة كبيرة. فسيدنا عمر رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، وقد تلقى أنباء مؤسفة جدا من بلاد الفتوحات في فارس، فقد قتل في يوم واحد 4000 شهيد من أصحاب رسول الله، ما عاد يملك خيارا. أراد هذا الخليفة العظيم أن يقود جيش إنقاذ بنفسه، وجهز هذا الجيش ممن بقي من أصحاب رسول الله وقادهم، وتوجه وخرج من المدينة. لكن أصحاب النبي رأوا أن حياة هذا الخليفة العظيم ليست ملكه، إنما هي ملك المسلمين. أقف قليلا عند هذه الكلمة. أنت كمؤمن لك رسالة، تعرف لماذا جئت إلى الدنيا، تعرف عظم المهمة التي ألقاها الله على عاتقه، تؤمن وتوقن أن حياتك ليست ملكك، هي قبل كل شيء ملك أسرتك وملك المؤمنين. لذلك من هنا كانت العناية بصحة الإنسان واجب ديني. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ركب ناقة حروم فلا يقربن مجلسنا. الناقة الحروم الناقة الخطرة. يقاس على هذا أنك إذا ركبت مركبة ليست جاهزيتها كاملة فقد عصيت رسول الله. إن ركبت مركبة الآن مكابحها ليست محكمة، عجلاتها ليست مضبوطة، يعني أنا الأعمار بيد الله عز وجل، لكن قبل شهر أحد الإخوة الأكارم ممن له باع طويل في خدمة المساجد، عضو في أكثر من عدة لجان لعمارة المساجد، طليق اللسان، ركب سيارته واتجه إلى حمص. قبل حمص اختل ميزان السيارة فقبض عليه. مرة ثانية، الأعمار بيد الله، ولكن أن يذهب الإنسان رخيصا هكذا؟ لذلك من معصية رسول الله أن تركب ناقة حروم، أو أن تركب مركبة جاهزيتها ليست على ما يرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينام الإنسان على سطح ليس له سور لئلا يقع.
هذه التوجيهات يحمل عليها أن أي مخاطرة يخاطر بها الإنسان بحياته يموت عاصيا. وهل تصدقون أن أحد أصحاب النبي وهو في الجهاد عصى رسول الله وركب ناقة حرونا فدقت عنقه فأبى النبي أن يصلي عليه؟ انتبهوا أيها الإخوة، وهو في الجهاد لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب ناقة حرونا فأبى النبي أن يصلي عليه. إذن حياة المؤمن ليست ملكه، إنما هي ملك المسلمين جميعا، ولا سيما إذا كان له عمل صالح، له باع طويل في خدمة الخلق، في دعوتهم إلى الله عز وجل. إذن عنايتك بصحتك ليست أنانية أو ليست أثرة، ولكنها مؤثرة. قد يسأل سائل: أليست الأعمار بيد الله؟ أنا أعطي إشارة، نعم الأعمار بيد الله، ولك عمر لا يزيد ولا ينقص، ولكن إما أن تمضي العمر الذي كتبه الله لك هكذا، وإما أن تمضيه هكذا. واضح؟ هكذا طريح الفراش وهكذا قائمة. العمر عمر لا يزيد ولا ينقص، إما أن يمضي هذا العمر في الأسقام والأوجاع والأمراض الناتجة عن مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك دققوا في قوله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين. ما قال الله عز وجل: والذي إذا أمرضني فهو يشفين، لا، قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. المرض في هذه الآية عزي إلى الإنسان، أما الخلق عزي إلى الله، والهداية عزيت إلى الله، لكن المرض عزي للإنسان. أي أن أصل المرض في الأصل مخالفة لمنهج الله عز وجل. بالمناسبة، قد تقتني أحدث سيارة وأرقى سيارة وأغلى سيارة، ومع ذلك مصانع السيارات الآن ليس بإمكانها أن تركبها 40 عاما من دون أن تغير لها بعض القطع. لا بد من تغيير المكابح، لا بد من تغيير الاحتراق، لا بد من تغيير بعض القطع، لا بد من تغيير الزيت، الطرمبات. أخواننا الميكانيكيين بيعرفوا الأشياء بالتفصيل، لكن الإنسان لما خلقه الله عز وجل صممه بطريقة أن كل الأجهزة والأعضاء يمكن أن تقوم بأعلى درجة في عملها حتى آخر لحظة في حياته. المفاصل، كليتين، القلب، دسامات القلب، الشرايين، الأوردة، الأعصاب، العضلات. نعم، مرة سمعت أنه الإنسان إذا لبس حذاء قاسيا وسار على أرض صلبة وهروال يستهلك مفاصله عن طريق تضاد الصدمة، أما أي حذاء مرن أو أرض مرينة، لا بد من حذاء مرن أو أرض مرينة. أما إذا كان الحذاء صلبا والأرض صلبة فإن المفاصل تستهلك قبل أوانها. يعني الملخص، لما النبي قال: أبني القدح عن فيك،
لما النبي نهى عن أن تشرب من ثلمة الإناء، لما النبي أمر أن تشرب الماء ثلاثا وأن تشربه قاعدا، ونهى النبي عن أن تأكل أكثر من حدك الطبيعي، ونهى النبي عن أن تأكل فاكهة ليست مغسولة، من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، ونهى النبي أن تترك صفاح الطعام مكشوفة وقدور الماء مكشوفة. هذا كله من أجل أن تحافظ على حياتك. إذن نستفيد من هذه النقطة أن أصحاب رسول الله حينما رأوا خليفتهم وهو في وقت عصيب جدا، إن أثمن شيء يملكه المسلمون حياة أميرهم، فلذلك اجتمع أصحاب رسول الله ولحقوا بعمر وأثنوه عن أن يقود جيشا بنفسه، لأن حياته الآن في هذا الوقت العصيب، وقت الردة والفتن والحروب والفتوحات، هي أثمن شيء عند المؤمنين. سيدنا عمر نزل عند رأيهم وقال: من ترون إذا نبعث إلى العراق؟ صمت أصحابه يفكرون، ثم صاح عبد الرحمن بن عوف الذي كان موضوع الأسبوع الماضي. صاح عبد الرحمن بن عوف: لقد وجدته، لقد وجدته. بالمناسبة يا أخواننا، أصعب شيء بالقيادة أن يختار القائد أعوانه، لأنه القائد أجل مهماته أن يختار من حوله، إن كانوا صالحين صلح بهم المجتمع، وإن كانوا فاسدين فسد بهم المجتمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله أن يهيئ له بطانة خير تنصحه وتأمره وتخلص له. سيدنا عمر مرة أرسل والي قال له: خذ عهدك وانطلق إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك، إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك، وإن جمعت الجرمين الضعف والخيانة جمعنا عليك المضرتين، وإن وجدناك أمينا قويا زدناك في عملك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبة. قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن أن تختار أعوانك هذا أجل أعمالك. فسيدنا عمر عليه أن يختار قائدا لجيش يدعم جيش العراق. قال: قد وجدته. قال عمر: من هو؟ قال: الأسد في براثنه، سعد بن مالك الزهري، أي سعد بن أبي وقاص. هذا الصحابي الجليل يتيه على أصحاب رسول الله، يتيه لا بمعناها اللغوي، بمعناها المجازي. النبي لما قال: لا حسد إلا في اثنتين، العلماء فسروا هذا الحسد الغبطة، يعني أنت لك أخ يعطي عطاء من لا يخشى الفقر تغبطه، فالنبي سمى الغبطة حسد. أو لك أخ يلقي على الناس علما يؤثر فيهم تغبطه، سمى النبي هذه الغبطة حسد. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام كلما دخل عليه سعد بن أبي وقاص كان يداعبه ويقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. ومداعبة النبي شيء ثمين جدا، مداعبة النبي لأصحابه تعني أنه راض عنهم،
ورضاء النبي عليه الصلاة والسلام هو عين رضاء الله، عين رضاء الله عز وجل. النبي شفاف ليس له ذات إطلاقا، يشف عن الحقيقة الإلهية. فإذا رضي الله عنك رضي عنك رسوله، وإذا رضي عنك رسوله رضي عنك الله عز وجل. قياسا على ذلك، إذا الفسق والفجار بيودوك كثير لا تطرح فيها، أعوذ بالله، هذه وصمة عار. المنحرفون تاركو الصلاة، آكلوا المال الحرام، الذين يحتلون على الناس، إذا كانت علاقتك بهؤلاء حميمة فندب حظك، هذه وصمة عار. أما إذا كان المؤمنون الصادقون يحبونك ويقدرونك ويرعونك فهذه بشارة خير. أيام الإنسان إذا قال له النبي هذا خالي، هذه الكلمة أغلى من الدنيا وما فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أن يقول لك النبي أروني خالا مثل خالي، أن يبتسم لك النبي، أن يهش لك النبي، أن يبش لك النبي، أن يضحك لك النبي، أن يوقرك النبي، شيء عظيم. فلذلك لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. دائما ابتغي العزة عند أهل الإيمان، لا تبتغيها عند أهل الكفر والعصيان. تقريبهم لك لا قيمة له، كلما قربوك أبعدوك عن الله. أما أهل الإيمان كلما قربوك إليهم قربوك إلى الله، لأنهم أيضا شفافون، ليست لهم نفوس تكون حجابا بينك وبين الله. كلما قربوك قربوك إلى الله. أما أهل الفجور والفسوق والعصيان كلما قربوك أبعدوك عن الله عز وجل. قالوا يا أبا حنيفة المنصور لو تغشيتنا أخي زورنا. قال له ولم أتغشاكم وليس لي عندكم شيء أخافكم عليه، وهل يتغشاكم إلا من خافكم على شيء؟ لكن أهل الإيمان عليك أن تصحبهم. يعني اليوم ذكرت، سألني أخ سؤال أنه كيف يطلب العلم؟ قلت له

بحقه ورع. قال هذا خالي أروني خالا مثل خالي. اللهم صل عليه. سيدنا سعد يبدو أنه أسلم وكان ترتيبه في الإسلام الرجل الثالث، فقال رضي الله عنه: لقد أتى علي يوم وإني لثلث الإسلام. الإسلام ثلاثة هو ثلث واحد منه. لذلك السابقون السابقون هؤلاء لهم أجر عظيم، لما الإسلام ينتصر يدخل الناس في دين الله أفواجا. أي دخول جيد، لكن بعد ما انتصر دخل. أما حينما يكون في محنته، حينما يعارضه المعارضون، يكيد له الكائدون، يهاجمه المهاجمون، يأتمر عليه المؤتمرون، وأنت تقبل عليه وتحمله. أعجبتني كلمة ذكرها أحد العلماء في عقب قران، قال: هناك من يحمله الإسلام. يعني أنت لما صار لك زي ديني، الناس عظموك وبجلوك وأكرموك ودعوك، وضعوك في مقدمة الصفوف ورحبوا فيك وقبلوا يدك، ولما دخلت طلع البدر علينا، والله شي حلو. هؤلاء الإسلام رفعهم، لكن هناك أبطال هم حملوا الإسلام. فشتان بين أن يحملك الإسلام وبين أن تحمل أنت الإسلام. حينما تجاهد وحينما تضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، حينما تتلقى المعارضات وتصبر، حينما تربي النفوس، حينما تقدم كل ما عندك في سبيل الله، أنت بهذا ترفع الإسلام. وحينما ترى أن الإسلام يجب الناس أن يعظموك وأن يقدموا لك كل شيء، الإسلام رفعك. ولكن الرفعة الحقيقية أن تكون عند الله عز وجل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالطائف مثلا، مين منا بيمشي 80 كيلومتر مشي من هون للنبك، وطريق يعني ما تمكنوا يشقوه بالجبال إلا التراكسات فكوه قطعة قطعة ركبوها بالجبال. الآن وأساوا الطريق للطائف، يعني مهندسون كبار عجزوا عن شق الطرق. فبعض أصحاب الخبرة في شق الطرق التراكسات فكوها قطع قطع وركبوها في بطون الجبال حتى تمكنوا من شق الطريق. فكيف صعد النبي إلى الطائف 80 كيلومتر؟ صعد يتنزه هناك ليلقى المعارضة والتكذيب والسخرية والضرب. هكذا كان النبي. إذا واحد يعني ما احترموه، ما حطوه بالمكان اللائق بموله بغضب، أنا مو هم مقامي على الطراحة عطوني مو على الكرسي مثلا، بغضب. ماذا قدمت للمسلمين أنت؟ ماذا قدمت للإسلام؟ تريد ميزات فقط، لا تريد الأعباء والتكاليف. فهذا الصحابي الجليل أتى عليه يوم كان ثلث الإسلام، أسلم على يد أبي بكر. أيام أحدكم الله يوفقكم في الدعوة إلى الله، تشتغل تشتغل تشتغل، يمشي معك واحد تجره جر على الدرس، درس بيجي وعشرة ما بيجي، وإذا ما سحبته ما بيجي، وإن إجا تلاقي نايم، وإن قاعد عم يفكر في شيء تاني. شو سمعت؟ والله انبسطت. طيب شو؟ والله ما بتذكر شيء. أما أيام الإنسان الله عز وجل يوفقه في الدعوة إلى الله، إلى إنسان تلاقي علم من الأعلام، علم على ورع، على بذل، على تضحية، على دعوة، تلاقي أمة. الآية التي تهز مشاعري هي قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. أنت قد تكون فرد وقد تكون أمة، إذا بذلت

من ذات نفسك، من علمك، من خبرتك، من وقتك، من مالك، من جهدك للآخرين، وصبرت عليهم إلى أن أخذت بيدهم إلى الله عز وجل واستقاموا على أمر الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان جل ضحكه التبسم، ما يضحك، لكن مرة واحدة رؤيت نواجذه حينما أطل على أصحابه، فرآهم علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. هذه المشاعر لا يعرفها إلا أصحاب الدعوات إلى الله عز وجل. حينما ترى شخص بذلت جهدا كبيرا في دعوته إلى الله، وصبرت على أسئلته وزياراته ومشكلاته، نقلته من مكان إلى مكان، من مقام إلى مقام، من منزل إلى منزل، إلى أن أصبح ناضجا، كلما ألقيت عليه نظرة يدخل إلى قلبك سرور لا يعلمه إلا الله، هذا قرة عين لك. لذلك أهلك الحقيقيون هم الذين اهتدوا على يديك، وأباؤك الحقيقيون هم الذين أسدوا إليك الهدى. مرة قال واحد، قال آباؤك ثلاث: أب أنجبك، وأب زوجك، وأب هداك إلى الله. فاللي أنجبك له فضل عليك كبير لأنه سبب وجودك، لكن هذا الوجود ينتهي عند الموت، فإذا انتهى الوجود انتهى فضل الأب. والذي زوجك أب آخر له فضل عليك، لكن حينما ينتهي الزواج ينتهي فضله. أما الذي هداك إلى الله، هذا الخير الذي جاءك من قبله يستمر معك إلى أبد الآباد. فسألني مرة واحد، قال لي: أيهما أعظم؟ قلت له: على هوى المدة، على قدر المدة التي تنتفع بها منه. فالأب الذي أنجبك مع نهاية الحياة ينتهي فضله، والأب الذي زوجك مع نهاية الزواج ينتهي فضله، والأب الذي هداك إلى الله عز وجل هذا فضله يستمر إلى أبد الآبدين. لكن أكمل شيء بقول لك: أنا تعلمت على يد والدي. إذا كان الأب الذي أنجبك هو الأب الذي هداك، هذا من أروع ما يكون. أو أن الأب الذي زوجك هو الذي هداك، من أروع ما يكون. فأن يجتمع، أن تجتمع أبوتان في أب، شيء رائع جدا. كمان النبي عليه الصلاة والسلام ما في صحابي جليل فداه بأمه وأبيه إلا سعد بن أبي وقاص. في معركة أحد كان يقول عليه الصلاة والسلام: ارمي سعد فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو سألتم كل الناس العقلاء، لو سألتم خاصة الناس عن أعلى شيء يمكن أن تصل إليه، هو أن يرضى الله عنك، لأنه إذا رضي عنك أرضى عنك كل شيء. إذا أحبك الله ألقى حبك عند كل الناس، ينادى له في الكون أننا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. إذا هبت الله هابك كل شيء، إذا خفت الله خافك كل شيء، إذا أحبك الله أحبك كل شيء، إذا أطعت الله أطاعك كل شيء، إذا أقبلت على الله أقبل عليك كل شيء. وإذا عاش الإنسان في سخط الله، يعني ما بشوف أنا أشقى من إنسان عمله في سخط الله، مهنته في سخط الله، كسب ماله في سخط الله، وقت فراغه في سخط الله، لهوه في سخط الله، جده في سخط الله، سفره في سخط الله. المدة حدثني أخ عن رجل راح للاتحاد السوفياتي بعد أن انهار، قال له: تصور بليلة واحدة أربعة. يقول هذا أمام ملأ،
بعد ما عاد إلى إلى إلى بلده والناس يهنئونه على وعمره 65 سنة كمان، والله ما رأيت أشقى منه والله. واحد ثاني يعني يقول إنه الإنسان ما تكفي، يعني لو إنه له غير زوجته خليلة شو في مانع؟ مسلم عمره 55 سنة يقولها جادا من صوفيا، أي كبرت. هذا الشخص هذا الذي يرى المعصية لا شيء. إذن لما قال النبي له ارمي سعد فداك أبي وأمي، هي أكبر شهادة. هي مرة ثانية أيها الإخوة، إذا أحبك المؤمنون فهذا وسام شرف. إذا قدرك الأيام بتكون مؤمن أنت، تدخل على غني لحتى يفوت عندك نصاعة، يفوت شو عم يعطوك بإلاكم بوظيفتك، ما عنده غير قيم المال، أنت تتحمس تجمع معاشك مع التعويضات مع تبدأ الرقم بدك بس هيك بيعطوك. لذلك من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو ساخط على الله ما عنده. يا عائشة إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي. يعني إذا كان الجوارب انسقبوا لازم أرميهم، حق الجوز 50 ليرة فأطبوا لا. ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعي، وإياك والدخول على الأغنياء. فأيها الإخوة، استنباط آخر، أنت صاحب مؤمنين تدخل لعند المؤمن، دخل عليه أخوه المؤمن عرفان قيمتك، عرفان فضلك، عرفان ورعك، عرفان علمك، عرفان حبك لله، عرفان شوقك إليه، عرفانك أنه أنت ملتزم مطبق ورع نزيه حر منصف عدل، هذا زوره تقعد معه 10 ساعات ما بتفهمه. أما في شخص بيقرف وبيقرف. لذلك لا تصحب، لا تصحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ويدلك على الله مقاله. وأتك سمين الآن بطولتكم أنتوا باختيار الأصدقاء، اختار مؤمن، مؤمن مخلص ودود محب مضحي. إن أدبرت الدنيا عنك يقبل عليك، وإن أقبلت يبتعد عنك، هذا المؤمن. أما أهل الدنيا إن أقبلت عليك الدنيا يقبلون عليك، فإذا زويت عنك أداروا لك ظهرهم، هذا شأن الناس. سيدنا عمر سيدنا سعد بن أبي وقاص كان يقول والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله. إذن هو ثلث الإسلام، ثالث واحد دخل، هو الوحيد الذي فداه النبي بأبيه وأمه، اثنين، هو الوحيد الذي كان يداعبه النبي كلما دخل عليه يقول هذا خالي أروني خالا مثل خالي، هو الوحيد الذي يعد أول من ضرب بسهم في سبيل الله. قال الرجل الصحابي الجليل معه سلاحان ماضيان، رمحه ودعاؤه، كان مستجاب الدعوة. لماذا كان مستجاب الدعوة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يكون مستجاب الدعوة، قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته من أعماقه. أحيانا أنا بحب أربط الماضي بالحاضر، بحب أجعل السيرة منهج لنا بحياتنا. أحيانا تخدم إنسان خدمة بيقول لك الله يوفقك، الله يكرمك، الله يجزيك عنك الخير، بتحسها طلعت من أعمق أعماقه. والله يا أخوان هذه الدعوة خير لك من الدنيا وما فيها. يعني أنا أصلا
أعرفها جيدا لأنه أحد لأن بطلها أحد إخواننا ساكن ببيت بأحد أحياء دمشق الراقي إجرة يعني بأزمة السكن الخانقة والتي لا تزال. قالت له صاحبة البيت يا فلان بدي البيت ما أنت قلت لي لما بدك اياه بطلع منه هلا بدي اياه. قال له طيب انا حاضر. قالت له غدا تعال. ثاني يوم اجا لقى في محامي مهيئ له فق معين بس بيظهر انه ابدا ما في مجال. قال لي بعد ما وقعته قال له المحامي شو مجنون توقعوا انت بعد ما وقعوا؟ قال له مجنون بالطريق الصيد. اجا لعندي قال لي هكذا فعل. قلت له والله ليس لك إلا الله. دللته على قيام الليل لأن الله عز وجل يقول إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. فطويلة ما معقول أحكيها بالدرس هون بس ملخصة ملخصة. خلال شهر خلال ستة أشهر وجد بيت في بناء عمله له دكان شهيرة جدا في الحي. البناء عالي بيت أربع جهات مفتوح إلى ملابسات بس توفيق عجيب جدا. قال لي أنا غمضت فتحت ساكن البيت ملك فوق محلي كنت مستأجر. القصة ما انتهي. سر هذه القصة أن هذه صاحبة البيت لها بنت عانس وقد فاتها قطار الزواج، ثم جاءها شاب يخطبها وقد أعجبته لكن المشكلة ليس عنده بيت. قالت لها لأمها يا أمي اسألي فلان أيمكن أن يعطينا البيت؟ أتقول له قالت له وسلم البيت. هذه المرأة الفتاة العانس ذهبت إلى العمرة ومن أول الطريق وفي مكة وفي الطواف وفي السعي وفي المدينة وفي العودة تقول يا رب وفق فلان لبيت أحسن من بيته لأنه جبر خاطري. إذا أخوك دعالك دعوة صادقة والله أيها الإخوة هي خير لك من الدنيا وما فيها. هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له اللهم سدد رميته وأجب دعوته. إذا أخ مؤمن قدمت خدمة أمنت له حاجته سترته أنقذته من ورطة دينته أقرضته زوجته أمنت له بيت سكنته ببيت مرض عاونته حتى ارتاح قال لك الله يجزيك الخير. والله مرة في أخ أنا ما عندي علم يعني في أخ من إخواننا الأكارم عم بيعاني أزمة صعبة كتير مع أهله فالأخ أمن له حاجته أمن له بي. فلما التقيت معه ما بعرف كيف قلت له قلت له والله من أعماقي بشكرك أنك أنت عاونت أخ. وإلكم صراحة أيها الإخوة نحن مجالسنا مو مجالس حكي، مجالس معاونة، مجالس نعيش الإسلام نحن نعيش. كيف عاش النبي وأصحابه؟ هذه سنته. يجب أن نعيش هذه الحياة، حياة المودة، حياة المعاونة، حياة الأخوة الصادقة، حياة المؤاثرة. يعني ممكن شي مرة أنت لك أخ بلا شغل قلت له تعال خذ نصف دخلي بيني وبينك كيف فعل الصحابة؟ أخ بيننا يحضر لا أذكر اسمه جاءه أخ له في الله قال له فقط عملي أنا نزوج حديثا وفقد عملي. هذا الأخ عم يشتغل شغلة يعني 2500 بالشهر يعني إن شاء الله يكفو لأسبوعين ثلاثة. قال له أنا فقط عملي. قال له تعال عاوني وخذ نص دخلي خذ نص 3000. موقف بطولي هذا بطولي كثير
أقسم بالله وهو حي يرزق ولعله بيننا أن الشهر الأول أكرمهم الله بثلاثين ألف، كان 3000 عم يجي 3 لحاله، قال لأخيه المؤمن تعال خذ نصف مالي تعاوني خذ نصف الدخل، قال لي أول شهر قفز دخلنا من 3000 ل 30000، ذلكم الله رب العالمين، اللهم سدد رميته وأجب دعوته. شو الدعاء؟ أكبر سلاح الدعاء. خالق الكون معك، لك عدو تخاف عدوا، لذلك قال إذا الإنسان التقى بشاب بار بوالديه ليسأله الدعاء لأن دعاءه مستجاب. من كان بارا بوالديه أكرمه الله بأن يجعل دعاءه مستجابا. بالمناسبة أن تستجاب دعوتك من كرامة الله لك. أحد كرامات المؤمن أن يجعله مستجاب الدعوة. هو معه سلاحان خطيران، رميته ودعوته، لأن النبي دعا له، قال له اللهم سدد رميته وأجب دعوته. يروى أن رجل سيدنا سعد رأى رجل يسب عليا كرم الله وجهه وطلحة والزبير فنهاه فلم ينتهي. يا رجل أصحاب النبي يمكن زودها كمان. فقال له إذا أدعو عليك، فقال الرجل أراك تتهددني كأنك نبي، وين أنت؟ أدعو علي. فانصرف سعد وتوضأ وصلى ركعتين ثم رفع يديه وقال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله آية وعبرة. والله مرة حدثني أخ بمعمل قال لي في خبير من بلاد كافرة ما تجواله بين الآلات كيف سمع كلمة الله، يعني ترجموا إنه واحد قال له أو ترجموا له إياها، وقام اشمأز ونرفز وسب، قرب من آله دخل ثوبه بين المسننات فحمله إلى سقف الغرفة ثم رماه أرضا ميتا، يعني بين سبابه الذات الإلهية وبين تحطيمه ما في دقائق. قال له اللهم إن كنت تعلم أن هذا الرجل قد سب أقواما سبقت لهم منك الحسنى وأنه قد أسخطك سبه إياهم فاجعله آية وعبرة. فلم يمضي غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى الدور ناقة نادة لا يردها شيء حتى دخلت في زحام الناس كأنها تبحث عن شيء، ثم اقتحمت الرجل فأخذته بين قوائمها وما زالت تتخبطه حتى مات. فإذا واحد يا أخوان أنت ظلمته وضعيف وقال لك شكيتك إلى الله، إذا بتعرف الله لازم ترجف قانون معك، هو ضعيف وضع وثيقة وأقام دعوة عليك حكيت دبرتها من القاضي، قلت له هذا الحاضر شاب البحر قال لك شكيتك إلى الله. بيروا قصة قد تكون رمزية بس مؤثرة، أنه رجل يأكل مع زوجته الدجاج، طرق الباب، قامت لترى من الطارق، في الباب سائل، الزوجة همت أن تطعمه شيئا من الدجاج، زوجها بخيل سبها وانتهرها وعنفها وقال ترديه، فطردته وعادت. فما زالت العلاقة تسوء بينه وبينها إلى أن طلقه.
وبعد أن طلقها تزوجها إنسان آخر. هذا الإنسان أخذ الله بيده حتى أصبح غنيا. ومرة كانت تجلس معه يأكلان الدجاج، طرق الباب، انطلقت لتفتح الباب، عادت مضطربة. قال: ما لك؟ قالت: لا شيء، سائل. قال: لا، من هذا السائل؟ قالت: إنه زوجي الأول. قال: أتعلمين من أنا؟ أنا السائل الأول، الله عز وجل. فالإنسان يأكل لقمة تشق حنكه بس ما يتكلم كلمة كبيرة، يكون أديب، لا يتكلم كلمة كبيرة أبدا. قال: أنا السائل الأول. أيام بيتوفى الرجل بيخلف أولاد، أكبر ولد بياخذ الثروة كلها، كلهم صغار والأم معه، بيستولي على البيت وعلى المزرعة، وبيكلف أخواته البنات وكالة عامة، بيحرم البنات من الثروة، بيظن حاله الله قادر يشغله أجير عند إخوته الصغار الذين اغتصب أموالهم. وهذه القصة وقعت كثيرا. فالله كبير بيمتحنك، بعدين بيجي الرد. شو معنى وجاء ربك والملك صفا صفا؟ فسرها العلماء: جاء أمر ربك. الله بيرخي الحبل، بيحكي، بشوبر، بتعالى، بيغتصب أموال، بينتهك أعراض، بيستغل مركزه، بيقهر الضعيف، إلى أن يأتي أمر الله. هلا بقى جاي الحساب، عندئذ الأمور تأتي في على خلاف ما يريد إلى أن يدمره الله عز وجل. سيدنا سعد كمان قصته غريبة. هذا الصحابي الجليل كان غنيا، لكن قيل قلما يجتمع المال الوفير مع الحلال. أما هذا الصحابي كانت أمواله كثيرة من وجه حلال. الآن لقيت غنى فجائي، شيء بحير. يعني أكبر شركة في العالم من دون استثناء وزعت أرباح 18%، هذا بيعطيك 170 أرباح. هي تمثيلية، هي لأكل المال كله. كثير في أشخاص عطوا أرباح يعني خيالية، 40 50 60، بعدين راح المال كله. فلذلك المال الوفير إذا ما في استقامة يظن أنه مال حرام، يظن لا على اليقين. سيدنا سعد اجتمع عنده الحلال الطيب الكثير. بس في شخص سموه أستاذ في فن الكسب، في شخص مع أنه أستاذ في فن الكسب أستاذ في فن العطاء. ماذا قال سيدنا ابن عوف؟ يا ربي وماذا أصنع إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء؟ ماذا أصنع؟ مرة قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال النبي: لا. قال: فبنصفه؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال النبي: نعم، والثلث كثير. لذلك السنة لك حق تتصرف في الأعمال الصالحة، بناء المساجد، طلاب العلم، نشر الكتب، أطعام الفقراء، يعني أبواب الخير كثيرة. كل هذه الأبواب إذا اجتمعت ينبغي ألا تزيد عن ربع المال، الربع، الثلث والثلث كثير. قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أنا لي كلمة أقولها دائما: الفقير أنت له وغيرك له، لكن ابنك من له؟ فقير أنت له والآخرون له، أما ابنك من له غيره؟
لذلك لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. تعرفوا أن في وصية حرام؟ مين بيقولي؟ هل هناك وصية محرمة؟ أيام بيكون واحد عنده بيت 90 متر، عنده مرة وخمس أولاد، بيوصي ثلثه للفقراء. طيب وين بيبيعوا بعد موتك؟ يبيعوا البيت، مستورين فيه دولة، عرض البيت للبيع، إيش بنوب خارج دمشق يعني؟ ساكنين بهالبيت من 20 سنة، كله 90 متر، وعندك مرة وخمس أولاد، توصي ثلثه للفقراء ما بيجوز. يعني إذا أضررت بالورثة من أجل الوصية فالوصية حرام. التوجيه النبوي قال له لا، قال له الثلثين قال له لا، نصف قال له لا، ثلث قال له نعم، والثلث كثير ربع. لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. معشوقا، وإنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. إذا الإنسان أطعم أهله، أشبعهم، كساهم، أكرمهم، أضحكهم، هذا عمل طيب. تبتغي أنت وجه الله، تبتغي أن يزداد حب هؤلاء لك، أن تأخذ بيدهم إلى الله عز وجل. واحد فقير فات عند واحد غني، لقى عامل حمام مكلفه شي 500,000 بس الحمام، بيت 400 متر. هذا الفقير يعني شاف حاله لا شيء. هالغني انفلسف شوي، قال والله أنا مو القصد حب الدنيا، بس القصد أن أخذ بيد أهلي إلى الله والدار الآخرة. فهذا الفقير كان مع زوجته، قالت له هذا بيت سكننا كوخ أنت، لا سنوت أخنا، ضربها ماتت. قال له أنا أخذت بيدها إلى الدار الآخرة مباشرة. يا في فلسفة بده مع البذخ يتفلسف كمان، إنه بس الهدف أن يأخذ بيدها إلى الله. هذا البذخ لا نهاية له. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع أصحابه، نظر إلى الأفق بإصغاء ثم قال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. هيك الله أخبره. أخذ الأصحاب يتلفتون صوب كل اتجاه يستشرفون هذا السعيد الموفق المحظوظ، ثم أطل سيدنا سعد عليه. في أحد الصحابة لاذ به، تعال له قل لي ماذا تفعل، كيف استحققت هذه البشارة من رسول الله؟ بعد إلحاح قال له يا أخي والله لا، ما في شيء، والله لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد، فالخمس صلوات والصيام، غير أني انتبهوا بقى الله. خمس أوقات بصلي مثل حكايته، بقرأ قرآن كل يوم، مغض بصري ودخلي حلال، يعني مثلي مثل غيري، غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين دغنا ولا سوءا. لهذا لما بلاقي أن الأخوان في خصومات ومشاحنات وحسد، هذا بكره هذا، هذا برش على هذا، حس بضيق ما له حدود. بلاقي في مودة، في محبة، في دفاع عن بعضهم، في معاونة، أشعر براحة كبيرة. فالذي جعله من أهل الجنة أنه لا يحمل في قلبه ضغنا ولا سوء. هذا الصحابي الجليل كان مستجاب الدعوة، إذا سأل الله النصر أعطاه إياه، وإنه عفو المطعم، عفو اللسان، عفو الضمير، وإنه واحد من أهل الجنة كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه الفارس يوم بدر ويوم أحد
وفي كل مشهد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. آخر قصة لهذا الصحابي الجليل له قصة مع أمه. لأن أحيانا أدعو ليلا نهارا لبر الوالدين، لكن يؤلمني أشد الألم حينما أرى مؤمنا يستجيب لأب فاسق ويطيعه ويعصي ربه. هذا ليس برا، هذه معصية، هذا ضعف. فسيدنا سعد حاولت أمه كثيرا أن تصرفه عن هذا الدين، لم تفلح. استخدمت آخر ورقة رابحة بيدها وهي حياتها، قالت له: يا سعد، إني سأصوم عن الطعام ولن أفطر حتى تكفر بمحمد إلى أن أموت. سيدنا سعد إيمانه كالجبال، قال: تعلمين والله يا أمي أنه لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي، ما بدك. ثم تلا قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأنا أدعوكم ليلا نهارا صبحا ومساء في كل درس إلى بر الوالدين. أما أن أرى إنسان مؤمن يؤمر بمعصية، يؤمر بالاختلاط مثلا، يؤمر بشيء لا يرضي الله عز وجل، يؤمر بكسب مال عن طريق الربا إرضاء لوالده، لا والله ليس هذا إرضاء، لأن العبادة لله وحده والإحسان للوالدين. قال: ما قال وخذ ربك ألا تعبد إلا إياه، قال: وخذ ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الوالدان يحسن إليهما فقط، أما الله جل جلاله يعبد. فمن عبد والديه بمعنى أطاعهما وعصى ربه فقد ضل سواء السبيل. لما سيدنا عمر أرسل إلى العراق أعطاه وصية: أيها الإخوة، أنا هذه الوصية ألقي بعض فقراتها على مسامعكم يمكن آلاف المرات لأنه حاسم. قال له: يا سعد ابن وهيب، هو نفسه، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله وصاحبه، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب. لأن الإنسان يتقرب من الشيخ يظن انتهت كل مشكلاته، والله ما انتهى شيء، والله المعصية معصية تحاسب عليها حسابا عسيرا. طيب سؤال: الشيخ لما رسول الله قال: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار، انتبهوا يا أخوان، لو أنك استطعت أن تنتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام فتوى لصالحك ولست محقا لا تنجو من عذاب الله. فإذا كان النبي وعظمته وعصمته ووحيه وقرآنه لا ينفعك من دون الله، أينفعك شيخ من دون رسول الله؟ يعني الواحد لا يخدع الله عز وجل، أيام بيكون في شوية مهللة زيادة، احترام زايد، وفي أكل مال حرام، بتقرب من الشيخ وبيأذي إخوانه، بيعزم الشيخ وبيلتش بالأسعار، بجرمون جرم للإخوان بالأسعار، ما بتنفذ من الله عز وجل؟ أنا عم أقول لك لو كان النبي الكريم أثنى عليك ولست محقا لا تنجو من عذاب الله. النقطة مهمة جدا، قال له: يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله. لا تنغر فيه، هين في أهم منه،
أهم منها ألا يا فاطمة بنت محمد أنا لا أغني عنك من الله شيئا، هي أهم بنته وأبوها محمد سيد الخلق، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يطفئ به عمله لم يسرع به نسبه. قال فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة. هل أشوف معناها هي؟ كن عظيم، كن من أرقى الأسر نسبا، أو كن من أوضعها نسبا، كن من أغنى الأغنياء، كن من أفقر الفقراء، كن وسيم الطلعة، كن دميم الهيئة، كن ذكيا متألقا، كن بليدا متحسرا، هذا كله لا قيمة له. بطاعة الله وحده تستطيع أن تصل إلى ما تريد. التعامل مع الله سهل كثير، ما في عنده الله مقربين ومبعدين، ما في عنده ذل من جماعته ذل مو من جماعته، كلنا عباده، وطريق رضوانه طاعته، طريق ما عنده من إكرام طاعته، طريق المجد عنده طاعته، طريق الجنة طاعته، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

هو القرآن، هو القرآن سر المعجزات، ونبراس الهدى حبل النجاة. تنزل نوره الوضاء حقا، يمزق هديه ظلم الطغاة. به انطلق الرسول بفيض عزم، ينادي في رحاب الكائنات، ويرفع راية القرآن نورا، يضيء سناؤه وجه الحياة، ويبعث في القلوب لهيب شوق إلى الرحمن رب الخافقات، ويعلن سورة القرآن نهجا به اتضح السبيل لدى السرات. تألق مشعلا ينساب فيه جميع الخلق في شتى الجهات، يمهد للشعوب سبيل عيش رغيد ضمن هدي البينات، ويهديهم إلى الإسلام نهجا، ويرشدهم لفعل الصالحات، ويبعث فيهم الإيمان نورا يقودهم إلى مأوى التقات، إلى الجنات في الأخرى نعيما مقيما للنفوس القانتات.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا

وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود

وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ۗ

ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدق

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

أحل منه أو كفر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له

0: إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم.
2: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
3: اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك.
4: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله إلى عصمته.

السلام. بسم الله الحفيظ، بسم الله القريب، بسم الله المجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أذى، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله على نفسي وديني، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أعوذ بالله مما أخاف وأحذر. الله ربي ولا أشرك به شيئا. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر كل جبار عنيد وشيطان مريد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وأستعين بحولك وقوتك، وأستشفع بك إليك. اللهم اشرح لي صدري، واربط على قلبي، ويسر أمري، وبارك لي في رزقي، واكفني ما أهمني بكفايتك، واحفظني بحفظك، واكنفني بمعيتك.

0: حكاية مكان.
1: يلا بقى يا تيتا قوليلي حكاية المكان.
0: أحكي لك الحكاية
1: من البداية للنهاية.
0: كان يا مكان في هذا الزمان صحبة من الخلان، جمعهم الإيمان أقسموا بالرحمن على خدمة القرآن.
1: ها وإيه كمان؟
0: زينوا المكان ودربوا الأذهان وقدموا البرهان.
1: وبعدين؟
0: وبصوت رنان ذاع في الأركان ارتفع الأذان واهتز الوجدان بذكر الديان في ود وحنان بتصحي الغفلان وتواسي الحيران بدروس وبيان.
1: هي مين يا تيتا؟
0: هي زهرة بستان، هي ريشة فنان في حسن فتان، هي هدي الرحمن سبحان المنان في إذاعة القرآن.
1: وإيه كمان؟
0: دلوقتي في الإمكان نسمعها في كل مكان، وعلى الإنترنت كمان بنقول كان يا مكان.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لهجمات حزب الله. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. رئيس مجلس وزراء نيو ساوث ويلز يدعم إصلاحات تاريخية تسمح لمرضى القنب الطبي بالقيادة وفق شروط صارمة. أستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية مشددة، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. جورج غرام يحييكم ويقدم لكم نشرة الأخبار. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن. وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعد أساسيا لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
2: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then they know exactly what's coming. And Lebanon understands what's coming.
1: أستراليا اجتاز مشروع الحكومة الفيدرالية للإصلاحات الضريبية مجلس النواب، إلا أن مصير بعض الإجراءات الرئيسية لا يزال معلقا بانتظار مناقشتها في مجلس الشيوخ. وتشمل التعديلات الأكثر إثارة للجدل حصر الامتيازات الضريبية المعروفة بالمديونية السلبية أو النيجاتيف جيرينج بالمنازل الجديدة فقط، اعتبارا من تموز يوليو لعام 2027، إضافة إلى إلغاء الخصم البالغ 50% على ضريبة أرباح رأس المال. وتحتاج الحكومة إلى دعم حزب الخضر لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. من جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه مستعد للعمل مع أي طرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
3: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party. Mr. Speaker, a bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
1: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم، مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبودية الحديثة.
4: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
1: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
5: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them. In every war, every major war.
1: دافع رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات من قبل مستخدمي القنب الطبي، معتبرا أنها تحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان السلامة على الطرق. وتعتزم حكومة الولاية طرح تشريع جديد ينشئ نظام إعفاء للسائقين المؤهلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية للقنب الطبي، وهو ما قد يؤثر على نحو 300 ألف سائق. وبموجب الترتيبات المقترحة سيسمح للمرضى المسجلين الذين تظهر لديهم نسبة مادة رباعي هيدروكانيبول أقل من 50 نانوغراما لكل مليمتر في فحوصات الطرق بمواصلة القيادة، كما لن يواجه التعليق التلقائي لرخص القيادة الذي يفرض حاليا عند رصد المادة. وقال مينز إن الاستفادة من النظام الجديد ستتطلب من السائقين امتلاك رخصة قيادة غير مقيدة وإكمال دورة تعليمية عبر الإنترنت والتسجيل كمستخدمين للقنب الطبي لدى هيئة النقل في نيو ساوث ويلز.
6: But it will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
1: دعا أعضاء أستراليون مشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى فرض عقوبات إضافية وصارمة ضد إسرائيل، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة بالغة وجسيمة على يد السلطات الإسرائيلية. وكان الأسطول يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية وتقتاد المشاركين فيه إلى الاحتجاز ومن ثم ترحيلهم لاحقا. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول في مبنى البرلمان الفيدرالي العاصمة كامبرا، حيث طالب النشطاء بضرورة نشر المقاطع المسجلة التي توثق سوء المعاملة التي تعرضوا لها علنا، وأشاروا إلى أن أفراد القوات الإسرائيلية أبلغوهم صراحة بأن التعامل مع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يكون بدرجة أسوأ شدة. أكد المدافع في المنتخب الأسترالي في كرة القدم السوكروز لوكاس هيري نيكتون أن الثناء العلني الكبير الذي حظي به من قبل مدرب المنتخب توني بوبوفيتش منحه دفعة معنوية هائلة في وقت يسعى فيه جاهدا لحجز مكان له في التشكيلة الأساسية خلال نهائيات كأس العالم لعام 2026. ويعد ابن ولاية كوينزلاند البالغ من العمر 18 عاما أصغر لاعب في قائمة السوكروز المونديالية، وكان بوبوفيتش قد أشاد بمستواه وأدائه المتميز الذي يقدمه رفقة ناديه الأمريكي كولورادو رابيدز. وأوضح هارينغتون أن إيمان بوبوفيتش بقدراته يعيد إلى أذهانه الثقة الكبيرة التي منحها له مدرب فريق بريسبن رور روبن زادغوفيتش عندما بدأ مسيرته الاحترافية الأولى في الدوري الأسترالي.
7: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so he just gives you confidence just to go do your thing. You know, I've loved the opportunity that the gaffer's given me here, and yeah, I've loved it. Just trying to do my best I can every game, so I'll continue to do that, and yeah, hopefully we'll see what happens.
1: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع ليوم غد في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم جورج غرام، شكرا لإصغائكم.
0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972433.

منبر الحياة، برنامج حواري يناقش قضايا اجتماعية وثقافية في المجتمع الأسترالي، يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عند الساعة 11 صباحا على الهواء مباشرة، ويعاد يوم السبت عند الساعة 11 صباحا. ويستقبل البرنامج اتصالاتكم للمشاركة بأسئلتكم وآرائكم، كما يمكنكم المشاركة بتعليقاتكم وأسئلتكم على صفحة الإذاعة على الفيسبوك. منبر الحياة، تابعوه عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا، وعلى صفحة الإذاعة على الفيسبوك KK Radio Incorporated.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كاي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

0: فزورة وحزورة.
1: أقول لك فزورة؟
2: فزورة ولا حزورة؟
1: اسمع يا سيدي، براح نقي وجميل في الود ملوش مثيل، وفوق كده كمان عظيم، في من البشر كتير أشكال ألوان، فيه المسافر وفيه المقيم، وفيه براعم بتتفتح على كلمة حلوة وصوت رخيم، كما خلية نحل تقول تخرج عسل يشفي العليل والسقيم.
2: بشر كتير أشكال ألوان، براعم ونحل وعسل كمان، إيه كل ده؟ يا سلام،
1: تقول دي شمس الشموس بأشعة دافية ونهار ما فيهش غيم، أو حتى زي القمر بدره في وسط السماء صافي كده ووسيم.
2: زيديني فقرة ياريت أفهم وأعرف الحل السليم.
1: نقول كمان ما بين صبي وصبية وشباب وفتية قوية، صحبة في أحسن تيم، علوم وعلماء فطاحل، من كل جيل بتلاقي ما بين جديد وقديم، تسمع تناقش تسأل تجاوب، وكلام متين وحكيم.
2: خلاص عرفت،
1: حليت الفزورة
2: وحرد بحزورة. مجال بيسعد القلب فيه ويطيب الروح ويرضى ربي عليه، وكمان يقوي الإيمان وتهتدي النفس بيه.
1: عرفت الفزورة،
2: حنقول سوى الفزورة.
1: الله الله, الله على النعيم،
2: على النعيم
1: في إذاعة القرآن،
2: في إذاعة القرآن الكريم،
1: إذاعة القرآن الكريم في سيدني، سراج يشع نوره بالقيم العليا، أضيء للدعوة والهداية في استراليا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حديثنا اليوم عن البكاء من خشية الله وعظمة الأجر المترتب على هذا العمل. هل بكيت يوما من خشية الله؟ هل ذرفت دموعك يوما كأمطار السماء حبا ومهابة وحياء وشوقا إلى الله؟ هل ذكرت الله يوما خاليا لوحدك فانكسرت خجلا واستحياء لفضله وحلمه عليك وإعراضك عنه؟ إن كنت من هذا النوع من البشر فأبشر بالخير، فقد أتت المبشرات المتواترات من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، كناية عن الاستحالة. حديث صحيح صححه الألباني. نعم يا أخي، لعل عبرة واحدة فقط تسح منها الدموع هي الفكاك، وهي نجاتك من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث المتفق عليه: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. انظروا إلى عظيم فضل البكاء من خشية الله. الله أكبر، تخيل في هذا اليوم المهيب المخيف بسبب هذه الدمعة، الله سبحانه وتعالى يؤمنك، وهذا دليل قاطع أن الدمعة لها ميزان عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نرجع لشرح الحديث، وهنا إشارة: رجل ذكر الله خاليا، وهذا دليل على أن هذا الإنسان لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدح من أحد في مسألة البكاء من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي من غير صوت مرتفع. أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. يعني لولا أنه ما أرفع رأسه ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي أصلا. وكان الصالحون وهم في الصف الواحد في الصلاة بجانب بعض يبكي أحدهم ولا يدري عنها الذي بجانبه، إخفاء للعمل. قال محمد بن واسع: إن الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم. من الإخلاص. وللعلم هذه الدموع لا تأتي إلا من إنسان فعلا يعني بينه وبين الله سر، بينه وبين الله صلة. ونحن نعني بذلك الدموع التي تكون متصلة بالله سببها ذكر الله. أما الدموع المرتبطة بفقدان عزيز أو بأي سبب من أسباب الأمور الدنيوية هذه خارجة عن هذا الفضل. وقال المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. حسنه الألباني. وهذه قصة مؤثرة، يعني سبحان الله كلما قرأتها تأثرت. وهي قصة الصحابي الكريم كاتب الوحي أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرئك القرآن. قال: الله سماني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فذرفت عيناه. رواه البخاري. وفي رواية: فجعل يبكي. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى. الله أكبر، كيف لا يبكي؟ والله العظيم، رب العرش العظيم، خالق الأكوان، مالك المجرات، يعرفك ويحبك ويذكرك. قمة البشرى، قمة الفرح، قمة الأمل. الله أكبر. يعني كما يقول يعني بعض العارفين بالله: والله لولا أن كتب الله علينا ألا نتلاشى عند ذكره وحبه والبكاء من خشيته لتلاشينا هباء منثورا. فعلا يعني نموت من جمال مهابة الله والأنس بقربه جل وعلا. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ قيل لعطاء السلمي: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. الله أكبر. وقيل لأحد الصالحين العارفين بالله: ما هي جنة الدنيا؟ قال: البكاء من خشية الله. وهذه القصة العجيبة عن عبد الله بن مبارك. قال القاسم ابن محمد: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي: بأي شيء فضل علينا هذا الرجل حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج. قال: فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، فقام بعضنا فأخذ السراج ليصلحه، وأخذ يبحث عما يوقد به المصباح، فمكث هنيهة ثم جاء بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي: بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر بمعنى الحديث أنه تجاوز الصحابة بشيء وقر في قلبه، ومما عرف به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب بكاء رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه بعض الآثار عن السلف. قال الإمام النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين بالله وشعار الصالحين. وقال الحسن البصري: بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله. وروي كذلك عن كعب الأحبار أنه قال: لأن أبكي من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلي من أن أتصدق بوزني ذهبا. والبكاء هو علامة رقة قلب، والقلب لا يرق إلا إذا طهر من الذنوب والمعاصي والآثام. يقول سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل وعلا في سورة الحج: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الصفة صفة الصالحين المؤمنين الأتقياء الأنقياء. قال جل وعلا يمتدح هذه الصفة في سورة مريم، يقول تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. لماذا المؤمن يبكي؟ يتذكر تقصيره، ثم يتذكر رحمة الله وحلم الله سبحانه وتعالى عليه فيبكي من رحمة الله. هذا هو البكاء، شعور حب، حياء من الله، اعتراف تقصير وانكسار، مهابة عندما يتجلى على قلب المؤمن، المهابة الإلهية، يخر وينكسر ويذبل ويتلاشى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

يا رب في جوف الليالي كم ندمت وكم بكيت ولكم رجوتك خاشعا وإلى رحابك كم سعيت قد كنت يوم

0: إذاعة القرآن الكريم من سيدني. مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تأملات قرآنية. تأملات قرآنية.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد حول تأملات مع بعض آيات سور القرآن الكريم. وكما جرت العادة، نقدم أولاً باسم السورة ومقاصدها، ثم نذكر تأملاتنا ووقفاتنا مع بعض آيها. والسورة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي سورة فاطر، وهي سورة مكية. يقول أهل التفسير إنها نزلت بعد الفرقان وقبل مريم، وتعنى بما تعنى به السور المكية غالباً من إثبات مسائل العقيدة الثلاث: توحيد الألوهية، وإثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والبعث والنشور. قال الله جل وعلا في أولها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. استفتح الله جل وعلا هذه السورة بالحمد، وقد مر معنا أن الله جل وعلا استفتح 5 سور من كتابه الكريم بحمده تبارك وتعالى، وبينا أن هذه 5 هي سورة الفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ، وخامسها سورة فاطر. فقول ربنا جل وعلا الحمد لله، الألف واللام في الحمد، هذه يراد بها الاستغراق، والمقصود منها أن الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، هو كله للرب تبارك وتعالى. فالألف واللام في قوله جل وعلا الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد كلها مستحقة لربنا تبارك وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، واللام في قوله جل شأنه لله الملتصقة بلفظ الجلالة تعني الاستحقاق. ومر معنا أن اللام هذه تأتي على 3 معان: تأتي للاختصاص، وتأتي للملك، وتأتي للاستحقاق، وهي هنا بمعنى الاستحقاق. فينجم عن الآية أن الله يخبر عباده أن المحامد كلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، كلها هو جل وعلا مستحق لها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر اسم فاعل من فطر، والمعنى أنه خلقها جل وعلا، لكن فطر لا تعني فقط معنى خلق، وإنما تعني الخلق مع ابتداء الخلق على غير مثال سبق. فهو جل وعلا خلقها لا محالة ولا شك في ذلك، ولم يخلقها جل وعلا على مثال سابق، لأنه لا خالق غيره جل وعلا. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما عرفت معنى فاطر حتى اختصم لدي أعرابيان، فقال أحدهما: وقد اختصم في بئر، أنا فطرتها، أي ابتدأت حفرها، أي ابتدأت حفرها. وهذا يدل عدم معرفة ابن عباس لمعنى فاطر أن هذا اللفظ لم يكن شائعا ذائعا عند العرب، ولو كان شائعا ذائعا بينهم لما جهله ابن عباس، لكن جهل ابن عباس له يدل على أن هذا اللفظ لم يكن شائعا بين الناس. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا مما سبق القرآن إليه، أي من الألفاظ التي لم يسبق القرآن أحد إليها، فثمة تعبيرات لم تكن شائعة في العرب ابتدأها القرآن، قالوا هذا منها، واحتجوا بأن ابن عباس لم يعلمها. ومن أجاب عنهم أجاب بأن العربية نطق بها. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة 4، فمن 3 الباقون؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. لما لم يشرك ابن مسعود معهم واسمه عبد الله أكبر منهم؟ لأن ابن مسعود ليس من طبقة هؤلاء. فابن عباس عبد الله بن عباس ابن صحابي، وعبد الله بن عمر ابن من؟ ابن عمر صحابي، وعبد الله بن الزبير ابن صحابي، وعبد الله بن عمرو بن العاص ابن صحابي. فهؤلاء العبادلة الأربعة من جيل واحد تقريبا، وإن كان ابن عمر أكبر منهم لكنهم كلهم أبناء صحابة. أما ابن مسعود فهو أكبر منهم سنا، متقدم عليهم، ولذلك لا ينضم إلى قول من يقول بالعبادلة الأربعة. فاصطلاح العبادلة الأربعة ينطبق على هؤلاء رضي الله عنهم وعن آبائهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. وابن عباس والعباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذريته كانت دولة بني العباس، وإليه أو إلى أبيه العباس تنسب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهذا مما تمدح الله به أنه خالق للسماوات والأرض على غير مثال سبق. ثم قال جل ذكره: جاعل الملائكة رسلا. والملائكة خلق من خلق الله، مر معنا كثيرا وصفهم، وهم أنهم مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم. والله هنا يقول: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. رسلا أي بينه وبين من؟ وبين أنبيائه. جاعل الملائكة رسلا، ثم بيَّن أن هؤلاء الملائكة لهم أجنحة، فقال جل وعلا: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والنحويون يسمون مثنى وثلاث ورباع ألفاظ معدولة، ألفاظ معدولة. مثنى معدول عن اثنين، ومثنى وثلاث معدول عن ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة. ثم قال ربنا: يزيد في الخلق ما يشاء. وللعلماء في قول الله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء تفسيران: تفسير يخصص فيقول مثل الملاحة في العينين، أو الحسن في الفم، أو الجمال في الخد، وهذا بعيد، وإنما الأصل اعتبار المعنى بأكمله. يزيد في الخلق ما يشاء تبقى على إطلاقها، ويدخل الملائكة بصورة أولية. لماذا قلنا يدخل الملائكة بصورة أولية؟ لأن الله عد الأجنحة هنا إلى رباع. وقد صح الخبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، ولجبريل 600 جناح. فقول الله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء يدل على أنه ليس منتهى ما أعطاه الله من ملائكة، من أجنحة للملائكة، ينتهي إلى أربع. ثم ينظم كل ما زاده الله جل وعلا في خلقه داخل تحت قوله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عند النحويين ما شرطية، ويفتح فعل الشرط، ولذلك جاء مجزوما، وإنما حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ما يفتح الله للناس من رحمة، قال بعدها: وما يمسك فلا مرسل له من بعده. المقصود من الآية شبه الله جل وعلا رحمته بالخزائن المغلقة، ولذلك عبر عنها بقوله ما يفتح، لأن الفتح إنما يكون على الشيء المغلق، والشيء المغلق لا يوضع فيه إلا الشيء النفيس، وإلا غير الشيء النفيس لا يحفظ. فبين جل وعلا في الآية أن رحمته من أعظم النفائس، والآية من حيث الجملة تدل على أن الله وحده جل وعلا من يعطي ويمنع، وأنه تبارك وتعالى وحده من يخفض ويرفع. فإذا أراد الله بعبد الرحمة وفتح الله جل وعلا من خزائنه لعبد الرحمة، فلا يمكن لأحد أن يحجب أو يمنع تلك الرحمة عنه.

ومن أمسك الله عنه رحمته وحجب الله جل وعلا عنه فضله فلا يمكن لأحد أن يرحمه ولا أن يعطيه مما يملك شيئا، لأن الأمور كلها أولها وآخرها ومبدأها ومنتهاها بيده سبحانه وتعالى وحده. فإذا وقر في القلب أن تنزل الرحمات إنما يكون من الله، وأن دفع النقمات إنما يكون بالله، وجب على كل عاقل أن لا يتكل على غير الله، وجب على كل عاقل مؤمن بالله أن لا يتكل على غير الله. ولهذا قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم قال تبارك وتعالى: وهو العزيز الحكيم. ثم قال جل شأنه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لفظ الناس عام ويراد به الخاص هنا، وهم كفار قريش على صورة أولية. وهؤلاء الكفار يعبدون غير الله، المخاطبون الأولون بالقرآن من كفار قريش يعبدون غير الله. والله جل وعلا مر معنا في سورة العنكبوت وغيرها من السور أن من حقائق القرآن التي بنيت عليها العبادة أن يعلم أن المسألة: إذا جئت تجادل أي أحد فابدأ معه بالأصل، لا بد أن تقرر من تجادله في دين الله بمسألة أولى، وهو أنه لا خالق إلا الله. فإن لم يثبت عنده أنه لا خالق إلا الله لا يمكن بعده أن ننتقل إلى ما بعده، ونحن نؤمن أنه لا خالق إلا الله. والله جل وعلا يقول لهؤلاء الكفار: هل من خالق غير الله، وهم يعترفون أنه لا خالق إلا الله. فما دام لا خالق إلا الله يجب أن لا تصرف العبادة إلا للخالق، وما دام لا خالق إلا الله إذن لا تصرف العبادة إلا لمن؟ إلا لله. وعلى هذا بني الدين كله، وهذا الذي قرره الله في كتابه لمن تدبر القرآن على بينة وبصيرة كما تدبره سالف الأخيار من العلماء الأبرار. قال الله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل ما في القرآن يؤكد على أنه لا خالق إلا الله، وما دام لا خالق إلا الله فيجب أن لا تصرف العبادة لأحد غير الله. فهنا الله يخاطب الكفار: هل من خالق غير الله؟ وهذه نعمة إيجاد. ثم إن نعمة الخلق والإيجاد حتى نبقى على الأرض ونمتع إلى حين لا بد لنا من سقاء وطعام، والذي تكفل بإطعامنا وسقائنا هو الله. فقال الله جل وعلا بعد أن ذكر نعمة الخلق والإيجاد ذكر نعمة الإبقاء، فقال سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فهم مقرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، فهو الذي أوجدهم وخلقهم ابتداء، وهو الذي رزقهم كي يبقوا. فإذا كان الله هو الخالق وإذا كان الله هو الرازق لكي نبقى ونمتع إلى حين، قال الله: لا إله إلا هو، ثم عاتب وأنكر على المشركين عبادتهم غير الله فقال: فأنى تؤفكون. أي كيف يجتمع أن تغفلوا عن عبادة من له العزة والجبروت وتعبدون مخلوقا مصنوعا منحوت؟ فهذه الآلهة والأوثان تصنعونها بأنفسكم، فهي مخلوقة منحوتة، وربكم جل وعلا له العزة وله الملك وله الجبروت، هو خالقكم وهو رازقكم. ولهذا قال الله: فأنى تؤفكون. وهذا يقرر مسألة أولى جاء القرآن بها، وهي أعظم ما دعا الدين إليه، ألا وهي توحيد الرب تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد أن قرر مسألة التوحيد أخذ يقرر مسألة الرسالة، قال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقرر مسألة الحشر وهي الأمر الثالث، فقال: وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، هذه تعزية لنبينا صلى الله عليه وسلم وتسلية، فأنت على طريق لست فيها بأول. كم من رسول ونبي قبلك حورب وعذب وكذب، فأنت شأنك شأنهم وأمرك أمرهم، أنت وإياهم على طريق واحد.
وإن يكذبوك فليس أول من كذب ولا أنت أول من كذب، وهذا يدفعه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر. وقد تجمل صلى الله عليه وسلم بالصبر الذي كان عليه إخوانه من النبيين والمرسلين، وزادهم على ذلك فأضحى آخرهم دهرا وأرفعهم وأجلهم وأولهم شأنا وذكرا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله: وإلى الله ترجع الأمور. قلنا هذا تحقيق لأمر ثالث جاء به الدين، وهو مسألة البعث والنشور. نجم عن هذا كله أن أصول الدين الثلاثة قررتها هذه الآيات، وهي توحيد الألوهية، وإثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر البعث والنشور. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه شرطية: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الأصل في الشرط أن يكون الجزاء والجواب مرتبا على الشرط، الأصل أن يكون ذلك مرتبا على فعل الشرط، هذا الأصل في الشرط. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فجواب الشرط هنا معلق على ماذا؟ معلق على فعل الشرط، لكن الآية هنا خلاف ذلك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والمعنى لا يفهم في قول الله جل وعلا فلله العزة جميعا أنه لو وجد من لا يريد العزة فليست العزة لله، هذا محال. فالعزة لله جميعا أرادها أهل الإشراك أو لم يريدوها، فليس جواب الشرط معلق، وجوابه هنا ليس معلقا على فعل الشرط، وإنما يراد به في أسلوب العرب في كلامها أنهم يريدون بها إفهام المخاطب أنه باطل في زعمه مخطئ في طريقه. تريد العرب بهذا الأسلوب بيان أن المخاطب مخطئ في طريقه باطل في زعمه. ونظير ذلك في كلام العرب أن العرب في حروبها في الجاهلية كان إذا قتل زعيم ورجل ذو شأن في قومه، فإن نساء الحي نساء القبيلة لا يندبنه ولا يتحصرن عليه ولا ينحن عليه حتى يثأر له، فإذا تم الثأر له ناحت وندبته النساء. متى؟ بعد الثأر، بعد أن يقتل قاتله تندبه النساء وتنوح عليه. هذا في أيام العرب في جاهليتهم. فجاء الربيع بن زياد العبسي يرثي رجلا من زعماء قومه اسمه مالك بن زهير العبسي. مالك هذا قتل، فلما قتل الأصل في سنن العرب ألا ماذا؟ ألا يندبنه النساء ولا ينحن عليه حتى يثأر له، لكن نساء حيه أخذن يندبنه وينحن عليه ويبكينه. فلماذا نحن عليه وبكينه وندبنه؟ كأنهن يقولن لمن قتله: إن قتلك مسألة مفروغ منها، فأنت مقتول واقع قتلك لا محالة، لا تفرح بقتلك لمالك، لأنه لو كان دم مالك سيذهب هدرا، فما نحن عليه، لكن نحن وبكينا عليه حتى نبين أن أخذ ثأره واقع لا محالة. فقال الربيع: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهار، يجد النساء حواسرا يندبنه بالليل قبل تبلج الإسفار. والمعنى: من كان فرحا بمقتل مالك فلا يتمن عليه فرحه، فليأتي إلى ديار قومنا يجد النساء يبكين على مالك يفهمنك أن ثأره واقع لا محالة. هذا أسلوب العرب في كلامها، وقد قلنا إن القرآن نزل بأسلوب العرب في كلامها، فمن لم يعرف أسلوب العرب في كلامها محال أن يفهم أسلوب القرآن، محال أن يفهم أسلوب القرآن. على هذا الفهم الذي قاله الربيع بن زياد
في رثاء مالك يفهم قول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فأنتم أيها الكفار العابدون للأصنام الراجون من عبادتها عزة وحصنا وشرفا ومنعة، إنما ترجون باطلا، لأن العزة جميعا لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده. ثم قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما قوله إليه يصعد الكلم الطيب فهذه ظاهرة، وهو أن الكلم يصعد إلى ربه، ترفعه الملائكة، تكتب، يصل إلى العرش، على خلاف بين العلماء في هذا. لكن الإشكال عند أهل العلم في قول الله جل وعلا: والعمل الصالح يرفعه، وهذه لا يوجد فيها من أقوال العلماء ما يروي الظمأ، فنحن نتوقف عن الترجيح لكننا نذكر أقوالهم. قال بعضهم إن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، أي أن الكلم الطيب لا يصعد إلا إذا كان مقروناً بالعمل الصالح. وقال آخرون إن قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب متعلق بما قبله، والعمل الصالح يرفعه المعنى جديد، والمعنى عندهم والعمل الصالح يرفع صاحبه، العمل الصالح يرفع صاحبه مقاماً عند الله. وقال آخرون والعمل الصالح يرفعه الله، فجعلوها منفكة عن قوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. هذه أقوال العلماء الثلاثة في هذه الآية، وقلت إنها من حيث القوة متقاربة ولا أملك ترجيحا لأحدها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. المكر غالبا ما يطلق على الشيء الخفي، ولهذا قال بعض العلماء عياذا بالله إن هذه الآية في من يظهر للناس عملا صالحا وهو يخفي سيئا في نفسه، وهذا قالوا دليل على قول الله تعالى على القول الثاني، وهو القائل إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قد يوجد في الناس من يبغض الدين وأهله، أو من لا يكون فيه من قوة الإيمان ما فيه، ثم يردد أمام الناس كلما طيبا وليس له عمل صالح يعضد كلمه الطيب ليرفع، فقالوا ها آخر الآية يدل على هذا المعنى، وهو قول الله والذين يمكرون السيئات. وقلنا المكر من طرائقه الإخفاء، والذين يمكرون السيئات. قال بعدها جل وعلا: لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يضمحل ويذهب ولا يبقى له شيء، لأنه لم يرد به وجه الله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا كله سياق في قرآن مكي يبين عظمة الرب كما سيأتي. لكن قال العلماء: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. عذب فرات أي حلو يمكن شربه، وهذا ملح أجاج يقال مالح ويقال ملح. والآية معناها: وما يستوي البحران هذا عذب فرات، أي هذا بحر عذب فرات، وهذا ملح أجاج، أي وهذا بحر ملح أجاج. فيقال ملح في وصف البحر الذي أصله الملوحة، كما يقال في ماء البحار، فالبحار توصف بأنها مياه ملح كما عبر الله هذا ملح أجاج. أما الماء الذي أصله ماء عذب ثم ألقيت أنت فيه بفعلك ملحا هذا يسمى ماء مالح، فما ألقيت أنت أو غيرك فيه ملحا يسمى مالح، وما كان مالحا بأصله ذا ملح بأصله لا يقال له مالح، يقال له ملح وفق تعبير القرآن، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. ثم قال الله جل وعلا: ومن كل أي من كلا البحرين تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. إلا أن العلماء أكثرهم يقول إن الحلية لا تخرج من الماء العذب، وإنما تخرج من الماء المالح، وقالوا في قول الله جل وعلا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي باعتبار التغليب، باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع،
باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. لما أقول باعتبار المجموع يعني بالغالب، لكن بالجميع يعني فردا تخرج من

يسمى سوار، وما يعقد على الرجل يسمى خلخال، وما يعقد على الرقبة يسمى قلادة. أعيد، ما يعقد على الرقبة يسمى قلادة، وعلى الرجل خلخال، وعلى الذراع سوار، وعلى الإصبع يسمى خاتم، وكلها من البحر، ورب البحرين واحد لا إله إلا هو. وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون على أمرين: أعطاكم من فضله، أي من فضل البحر، ونجاكم من هوله. آتاكم من فضله ونجاكم من هوله. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى، قال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذا ما زال السياق في قضية بيان قدرته تبارك وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء، أي من السحاب، لكن يوجد قول لبعض العلماء وأنا أقوله للفائدة، وإلا هو رأي مرجوح بعيد، لكن قلت في القناة وهنا أقول إن من أسلوبنا في التدريس أن نذكر كل شيء حتى يكون الإنسان على بصيرة. بعض أهل العلم يرى أن المطر لا ينزل من السحاب، ينزل من السماء، وأن السحاب مجرد طرائق من خلالها ينزل المطر، واحتجوا بقول الله تعالى: فترى الودق يخرج من خلاله، وإن المطر أصله من السماء، وما السحاب إلا أوعية يمر عليها المطر. لكن الذي يدل عليه العقل والنقل والتجربة أنه من ماذا؟ من السحاب. قال الله: أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لكن هؤلاء يجيبون من المعصرات، أي باعتبار أن يتخللها المطر، الذي يعنينا أن الله هو الذي ينزل المطر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. ألم تر أن الله أنزل، أين فاعل أنزل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ على الله. فأخرجنا، أين الفاعل؟ نا الفاعلين. فالانتقال من الغيبة إلى الضمير المتصل يسمى في عرف البلاغيين التفات. أحسنت، يسمى ماذا؟ التفات، لأنه ما قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج، لو قال فأخرج أصبح الأمر على سننه، لكن قال فأخرجنا، هذا يسمى التفات، انتقل من الغيب إلى ماذا؟ إلى الحضور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، واختلاف الثمرات مشاهد، فلماذا قال الله بعد ومن الجبال جدد بيض؟ حتى يعلم كل أحد أن اختلافها لقدرة ربها وإرادته لا لشيء فيها. فالاختلاف من الأدلة على أنه بقدرة الله أن كل شيء مختلف، أن كل شيء مختلف، فلا يحتج أحد أن البذر اختلفت وأن البقاع التي نزرع فيها اختلفت فلذلك اختلفت الثمرة، لكن هذا أمر أراده الله، ولهذا مثل الله جل وعلا على كل شيء أنه مختلف، فقال جل وعلا: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الجبال معروفة، وجدد جمع جدة بضم الجيم، ومعنى جدة أي جادة، أي الطريق التي في الجبل. وأنت في زماننا هذا قل طرقنا للجبال، لكن قديما كانوا يسافرون بين الجبال، فلهم طرق بين الجبال. هذه الطرائق التي في الجبال تختلف عن لون الجبل، فمنها طرائق بيض، ومنها طرائق حمر، ومنها طرائق سود، ومنها طرائق سود. فقول الله جل وعلا وغرابيب سود، مسألة الغربان احذفها من ذهنك بالكلية، ليس لها علاقة بالآية من قريب ولا بعيد. غرابيب جمع غربيب، العرب تقول أصفر ماذا إذا أرادوا أن يؤكدوه؟ طيب نبدأ بشيء سهل، يقولون أحمر قاني، أحسنت، ويقولون أصفر فاقع، ويقولون أبيض يقق، أبيض يقق، وأحمر قاني، وأصفر فاقع، ويقولون

0: غربيب أسود غربيب مثلها مثل أحمر قاني وأصفر فاقع وأبيض يقط، يعني أسود شديد شديد السواد. لكنه أشكل على العلماء لماذا قدم الله غرابيب على كلمة سود، لماذا قدم كلمة غرابيب على كلمة سود؟ فأكثرهم يقول هذا من المقدم والمؤخر في القرآن، وقالوا حتى تتناسب آخر الآيات، حتى يتناسب آخر الآيات الذي يسمونه الفواصل. هذا وإن قال به الأكثرون إلا أنه غير مقنع. لماذا غير مقنع؟ لأن كلام الله معجز في ذاته، لا يحتاج إلى تقديم وتأخير حتى يتناسب، واضح؟ لكن ما الجواب؟ أنا لا أملك جوابا، ولم أقف على أحد من العلماء قال فيها جوابا مفحما على كثرة ما قرأت، إلا أن يمن الله أن أقرأ لأحد لم نقرأ له بعد أو يفتح الله علينا. فالحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قال وفيه نظر وسكت، ولم يستطع أن يأتي ببديل، وكذلك فعل أكثر العلماء، وأكثرهم تبع مسألة التقديم والتأخير التي قال بها النحويون. لماذا قدم الله كلمة غرابيب على سود؟ قلنا إن المشهور عندهم إن أصلها سود غرابيب، لكن الله قدم، قالوا حتى يتناسب الفواصل أواخر الآيات. قلت هذا غير مقنع، لكنني لا أملك بديلا أقوله لكم، ولا يجوز لأحد أن يتكلف فيقول في أي مسألة ما لا يعلم، فكيف بالكلام في ماذا؟ في كلام الرب تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا ثم بين الله أن الاختلاف ليس منحصرا في الجبال وطرائقها ولا في ثمرات واختلافها، قال ومن الناس أي مختلف، والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين جل وعلا أن من تأمل في الكون واختلافه تبينت له عظمة ربه تبارك وتعالى، ومن عرف الله بما سطر الله في كونه من عظيم خلقه ازداد علما بالله، ومن ازداد علما بالله ازداد من الله خشية. ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من خشي الله فهو عالم، وكل من لم يخش الله فهو جاهل ولو حفظ الكتب كلها. وإنما معرفة العالم من الجاهل لا بسؤاله فيجيب، وإنما الحق معرفته هل يخشى الله أو لم يخشه. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، والناس في هذه المنزلة يتفاوتون تفاوت عظيما، وكل علمه بحسب خشيته. لكن لا يمكن أن تخشى الله حتى تكون عالما به العلم المعروف، لكن العلم المعروف لا يسمى علما حقيقيا حتى يقترن بماذا؟ يقترن بالخشية. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لأن إبليس يعلم كثير من الأحكام لكنه لا تقوى له، فلا يعد من العلم في شيء. قال الحسن رحمة الله تعالى عليه أبو سعيد البصري قال إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور، لما قرن سبحانه وجل ذكره بين هذين الاسمين؟ قال الله إنه عزيز حتى يبين لأهل الإشراك أنه جل وعلا في غنى عن عبادتهم، وقال جل وعلا غفور حتى يبين جل وعلا أنه رحيم بخلقه يتوب على من تاب إليه، حتى يبين جل وعلا أنه رحيم بخلقه يتوب على من تاب إليه. إن الله عزيز غفور. ثم قال الله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. فيبين الله أن هذا القرآن الذي يماريك فيه الكفار ويجادلك فيه أهل الباطل هو الحق منزل عليك من ربك. ثم قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما ورث الناس شيئا أعظم من كلام ربهم تبارك وتعالى، فالقرآن به أحيا الله جل وعلا هذه الأمة على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة نبينا الخالدة قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه الأمة أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مصطفى. ثم قسم الله الأمة إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو التقسيم الحق للناس. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم أي من الذين اصطفينا ظالم لنفسه، وهو من غلبت سيئاته على حسناته مع وجود أصل الإيمان عنده، ومنهم مقتصد أي أنه اكتفى بالحسنات بالواجبات ولم يرتقي بالنوافل إلى درجات المقربين، ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء أعلى المنازل. لكن لاحظ أن الله قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وبإذن الله عائد على الآخرين، على سابق بالخيرات، حتى لا يعلم أولئك السابقون بالخيرات أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بجهدهم، وإنما وصلوا لأن الله جل وعلا رحمهم وأعطاهم هذه العطية، فلا يتكلون على أنفسهم في شيء. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك عائد على ماذا؟ على إرث الكتاب، على إرث الكتاب، أي أن الفضل الكبير أن الله أورثنا هذا القرآن الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب قبله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال: جنات عدن، أي جنات إقامة وخلود، هذا معنى عدن في المقام، في المكان، أي إقامة فيه وخلد. جنات عدن يدخلونها، ومر معنا أن واو الجماعة في يدخلونها على أظهر أقوال العلماء تعود على ماذا؟ على الثلاثة: على الظالم لنفسه، وعلى المقتصد، وعلى السابق بالخيرات. ولهذا مر معنا أن العلماء أو بعض العلماء يقول أن هذه الآية أرجى آية في كلام الله، وقالوا عن هذه الواو، واو الجماعة في يدخلونها، إنها تكتب بماء العينين لا بماء الحبر، لأن فيها من أعظم مظاهر رحمة الله بهذه الأمة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. لماذا نص الله على الذهب والحرير؟ لأنهما محرمان على الرجال في الدنيا، فلما صبروا على ما حرم الله ابتغاء ما عند الله أورثهم الله جل وعلا ذلك في الجنة. فالرجال والنساء، قال العلماء، في الجنة سواء من حيث اللباس. ثم قال ربنا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فلا حزن يعتريهم أبدا، حتى ما بينهم من تفاوت، ذلك أنهم درجات لا يشعرون بذلك التفاوت، فلا يوجد في الجنة حزن أبدا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. غفور أي غفر لنا الزلات. إذن ما معنى شكور؟ غفور بغفرانه للزلات، ما معنى شكور؟ بقبوله للحسنات، هذا درس علمي. غفور بعفوه وغفرانه للزلات، إذن شكور بقبوله لماذا؟ بقبوله للحسنات، وإلا لو لم يكن الله قد قبلها لم تنفعنا، لو أن الله لم يقبلها لم تنفعنا. فالله جل وعلا غفور بغفرانه للزلات، وأي منا يخلو من زلة؟ وشكور أن الله جل وعلا قبل منا الحسنات. ثم قال: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، دار خلود، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب واللغوب أيها المبارك بمعنى واحد، بمعنى التعب، لكن يحمل النصب على تعب الأبدان، ويحمل اللغوب على تعب الأرواح. يحمل النصب على تعب الأبدان، ويحمل اللغوب على تعب الأرواح. ولأن الجنة أيها المبارك لا تعب فيها، إذا الجنة لا تعب ولا نصب ولا لغوب فيها، إذن قطعا لا، إذن لا نوم فيها. لماذا ينام أهل الدنيا؟ حتى يذهبوا عن أنفسهم التعب. فلذلك أهل الجنة لا ينامون، لأنه لا يوجد في الجنة تعب. هذا واحد. وسبب آخر أن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، سماه الله في القرآن موت صغرى، والجنة دار خلود لا موت فيها، إذن لا نوم فيها، إذن لا نوم في الجنة باعتبار كم جهة؟ باعتبار جهتين، الجهة الأولى أنه لا تعب فلا نوم يرفع ذلك التعب، والأمر الثاني أنه أخو النوم أخو الموت، والجنة لا موت فيها، إذن ليس فيها أخاه وهو النوم. ثم قال الله، ذكر الله جل وعلا أهل الكفر فقال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذه ظاهرة، وهم يصطرخون يا أهل النار فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هل هم صادقون في دعواهم؟ غير صادقين. أين الدليل على أنهم غير صادقين؟ قال الله في الأنعام: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله يقول: وإنهم لكاذبون. وليس بعد حكم الله حكم. ثم قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نسأل الله العافية. ثم قال الله جل وعلا، وأخذ الآية الأخيرة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قبل أن أشرح الآية نقف عند لو ولولا إيمانيا. لو أيها المبارك حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود، ونوصلها بمثال قريب ثم ننتقل إلى مثال أقوى. يدعوك أحد إخوتك ولا يدعو رجلا آخر، ثم إن أخاك يلم هذا الرجل الذي لم يحضر فيقول هذا الرجل لأخيك: لو دعوتني لحضرت. السؤال: لماذا لم يحضر هذا الرجل؟ لأنه لم يتلقى الدعوة. إذن ما الذي انتفى أولا؟ الدعوة. فانتفت الدعوة فبسببها انتفى ماذا؟ الحضور. إذن حرف امتناع لامتناع. أحد إخوتك دعاك فلما هممت بالخروج نزل مطر فلم تستطع أن تصل إليه، فلما عاتبك على أنك لم تحضر قلت له: لولا المطر لأجبت دعوتك. السؤال: هل أنت أجبت دعوته؟ لا، انتفت الإجابة. لماذا؟ ليس لامتناع، بل لماذا؟ لوجود ماذا؟ المطر. فوجود المطر حال بينك وبين إجابة الدعوة. طبعا يقع نفيا وإثباتا، واضح الفرق الآن بين لولا ولو. إذا دخل أهل الجنة الجنة أدخلكم الله الجنة، يرى كل رجل من أهل الجنة مقعده من النار الذي نجاه الله منه، الذي كتب له في الأصل، وهو الآن على مقعده في الجنة. فإذا رأى مقعده في الجنة ما يقول لو، يقول لولا، يقول: لولا أن الله هداني لجلست في ذلك المقعد. فهل جلس في ذلك المقعد الذي في النار؟ لا. لماذا؟ لوجود شيء هو ماذا؟ هداية الله ورحمته. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه واضحة. على الضد، أهل النار يرون مقعدهم من الجنة الذي حرموا منه. هم الآن أين أعاذنا الله وإياكم؟ في النار. فيرون مقعدهم في النار في الجنة الذي حرموا منه، فيقولون، لا يقولون لولا، يقولون كما حكى الله: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هل هداه الله؟ لم يهده الله، لم تنله رحمة الله. فلما لم يهده الله ولم تنله رحمة الله امتنعت عنه، امتنع الجواب، وهو المقعد أين؟ في الجنة، وهو المقعد الذي في الجنة. فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. إذن ما أعظم ما يلتمسه المؤمن؟ رحمة الله. والمؤمن يسأل الله غدوا ورواحا أن يثبته على الدين. فلولا أن يثبتك الله لن تثبت، ولولا أن يرحمك الله لن ترحم، ولولا أن الله يغفر لك لن تنجو. فكل الأمور معلقة على رحمة العزيز الغفور. ولهذا إذا أراد الله بعبد خيرا رحمه، وإن أراد الله بعبد سوءا خذله ولم يرحمه. قال الله هنا جل وعلا في خاتمة سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هل ترك الله جل وعلا على ظهرها من دابة؟ نعم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يؤاخذ كل نفس بما كسبت، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ما الأجل المسمى؟ يوم القيامة. فإذا أجاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، يعلم من قدم منهم خيرا فيثيبه، ويعلم من قدم منهم سوءا فيعاقبه. نسأل الله لنا ولكم غفران الذنوب وستر العيوب. ما بقي من الوقت والوقت ممتد، نتركه للإجابة على
1: تأملات قرآنية.
0: هل يجوز في العمرة تقديم السعي وتأخير الطواف؟ الأصل أن السعي بعد الطواف، لكن ورد عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، قال: افعل ولا حرج. واختلف العلماء رحمهم الله في العمل بهذا الحديث، فنقول: والعلم عند الله أن الإنسان إذا وقع منه خطأ أنه سعى قبل أن يطوف يقر على فعله من باب هذا الحديث. أما الأصل في العمرة بالذات أن الطواف قبل السعي. يقول: ما حكم الجمعية وصورتها يجتمع خمسة أو أكثر ويدفع كل واحد مثلا 100 ريال أو 1000 ريال في كل شهر، ويأخذ الجمعية كل شهر واحد منهم؟ مثل هذا العمل جائز، ونرجو أن يكون من باب التعاون. المهم أن لا يأخذ أحد منهم أزود أو أكثر من الآخرين. يقول: ما رأيكم بالعربون الذي يدفعه البعض من أجل حجز الاستراحات أو غيرها، ثم لا يأتي في موعده ولا يعتذر، وهو لا يتيح لنا الفرصة من أجل تأجيرها إلى غيره، فهل نرد له العربون بعد أن خسرنا بعدم حضوره وتأجيرها إلى غيره أم لا؟ إذا أخذتموه صحيح على مذهب الإمام أحمد جواز بيع العربون، والحديث يدل عليه. إذا أخذتم المال صحيح، وإن كنتم لم تتضرروا وأردتم أن تردوا له المال فقد فعلتم خيرا. كيف يستطيع الإنسان أن يكتب قصيدة موزونة؟ أول خطوة في كتابة الشعر أن تقرأ الشعر كثيرا وأن تحفظ بالمئات أو بالآلاف، ثم يستقيم أذنك على الشعر، ثم بعد ذلك تستطيع أن تكتب. يقول: كيف نفرق بين أبي سفيان ابن حرب وأبي سفيان ابن عبد المطلب؟ هو ليس أبو سفيان ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان ابن حرب اسمه صخر، وهو والد معاوية الذي كان يقود الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمه الله بالإيمان قبل أن يموت، أسلم عام الفتح وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر كثيرا. وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحارث بن عبد المطلب عم رسول الله، أخو عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله. فأبو سفيان ابنه، ولا أعلم اسمه حاليا، لكن أظنها اسمه كنيته أبو سفيان، وهو أحد الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتهم الخلقية. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل المقصود السنن الرواتب المحافظة عليها، أو المقصود كركعتي الوضوء وتحية المسجد؟ المقصود السنن الرواتب، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. يقول: ما معنى قول الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم؟ هل هذا يدل على أن أصل المسلمين شيعة؟ كلمة شيعة بمعنى أنصار في اللغة، بمعنى أنصار، كل قوم ناصروا رجلا وأيدوه على رأي يسمون شيعة له. فعلى هذا اتضح المعنى أنهم هم يعتقدون بنصرتهم لعلي، فلذلك يسمون أنفسهم شيعة من باب أنهم شيعة لعلي. يقول: رجل يعاني من مرض مزمن ويستعمل علاج مدى الحياة، أصبح يتصرف تصرفات غير مقبولة على الإطلاق، وذلك بسبب ما أصيب به من مرض وما يستخدمه من علاج وأدوية، فهل يقع الطلاق من مثل هذا الشخص؟ هذه قضية عين، يعني لابد أن نعرف الشخص ونتأكد منه. من حيث الجملة لا يقع الطلاق، لكن من حيث الحكم العيني على نفس القضية لابد أن يعرف الشخص. ما رأيكم في أسهم الورق، جائز أم لا؟ الأصل جوازها. يقول: يستدل البعض بقوله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه امرأتين، أن هذا دليل بجواز اختلاط النساء بالرجال. المرأتان لم تكونا مختلطتين بالرجال، كانتا بعيدتين، وقد بينت السبب الذي من أجله خرجتا وأبونا شيخ كبير. نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وقيل أكثر من 100 مرة. والسؤال: ما هي صيغة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد: استغفر الله استغفر الله، وهذا أكثرها. ورد: سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي المسند بسند صحيح: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا بعض صيغ الاستغفار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هل والد النبي صلى الله عليه وسلم أمه في النار أم في الجنة؟ قلت أنني أتوقف في هذه المسألة العلم عند الله، والمترجح عندي أنهما من أهل الفترة. يقول: وأوحينا إلى أم موسى، هل يصح أن يستدل بهذا على أن هناك وحي دون الأنبياء؟ هذا بيناه وقلنا إنه إلهام. ذكرتم الكاملات من النساء: امرأة عمران وآسيا بنت مزاحم. فيما يبدو لي الحديث باقيته خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. يقول: أعمل في المدينة وينفع الله المسلمين بعملي، وأحسن التعامل مع الناس وأتقرب إلى الله بذلك، ووالدتي تسكن خارج المدينة، فأيهما أولى، أذهب وأسكن معها أم أبقى؟ إذا والدتك طلبت منك أن تسكن معها فاسكن معها، قال الله: وبالوالدين إحسانا. أما إذا كان لك إخوة ويسكنون معها ويقومون بحوائجها ولم تطلب منك ذلك ويمكنك أن تتردد عليها، فأرجو الله أن يكون بقاؤك في المدينة أفضل. أنا شاب غير موظف، أحيانا يصيبني هم لذلك، هل في ذلك اعتراض على قدر الله؟ وما هي الأعمال المقربة الجالبة للرزق؟ لا، ليس في ذلك الهم اعتراض على قدر الله، لكن من أعظم الأعمال المقربة إلى الله الإكثار من الصلاة مع الاستغفار. الإكثار من الصلاة مع الاستغفار، صلاة النوافل طبعا. إذا دخلت المسجد هل أسلم أم أبدأ بتحية المسجد؟ وهل هناك منجيات من غض البصر؟ وما هي أعظم الوسائل لغض البصر مما نرى من الفتن؟ هذا يختلف. إذا دخلت المسجد مثلا تريد الصف الأول، فكان هناك إخوة جالسين وأردت أن تجلس بينهم، سلم ثم صلي، لا سلام مصافحة، سلام إلقاء. لكن إذا دخلت مثلا الحرم أو دخلت المسجد تريد قوما بعينهم، مثلا دخلت الحرم بينك وبين أخيك موعد، فوجدت إخوتك جالسون تحت عمود معين في الحرم وعدتهم عنده، فقد دخلت الحرم ورأيتهم أبصروك وأبصرتهم، فلا تذهب إليهم وتنشغل بالسلام عليهم ثم تصلي، لا، ابدأ بحق الله، صلي ثم توجه إليهم. ودليله حديث المسيء صلاته، فإن الرجل صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي من ذلك أنه كان مقصرا في صلاته. أما ما هي المنجيات من غض البصر؟ نسأل الله أن يعيننا وإياك على غض البصر، هذا أولا. لكن من أعظم المنجيات تجنب المواطن التي يضطر فيها الإنسان لأن يرى ما يشينه من الفتن، ثم يسأل الله جل وعلا دائما أن يحصن فرجه وأن يعينه على غض بصره. وكثرة الاستغفار جالبة لكل خير. أحيانا أشعر بضيق في صدري بسبب الدراسة فأغضب ولا أحتمل كلمة من أحد، ويتضايق والدي من ذلك. إذا شعرت بضيق لا تظهره عند والديك. إذا شعرت بضيق مع أقرانك، مع أصحابك، بينك وبين نفسك، لكن لا تصنعه بينك وبين والدك. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله.
1: تأملات قرآنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا معكم إلى حلقة اليوم من برنامج تأملات قرآنية لفضيلة الشيخ صالح المغمسي.

نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء. اللهم املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك، واجعل حبهما فوق كل ما نحب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

فاعمقتك وغضبك عنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والمحن والفتن ما ظهر منها وما

0: مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. نقدم لكم الآن حلقة جديدة من سلسلة أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا

0: وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 28 من دروس أسماء الله الحسنى. الاسم اليوم اسم الهادي، والله سبحانه وتعالى خلق ثم هدى. شققنا الطريق ثم وضعنا الشاخصات، صنعنا الآلة وأصدرنا كتيب التعليمات. الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم نوره. كلمة الهادي مأخوذة من فعل هدى، والهادي اسم فاعل. ما معنى هدى؟ الحقيقة ربنا عز وجل يقول: والله يدعو إلى دار السلام، يعني خلقت ليسعدك، لا سعادة تنقطع عند الموت، ليسعدك إلى الأبد. وما الحياة الدنيا إلا إعداد لهذه الحياة الأبدية. إذن والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الصراط هو الطريق، يعني الله عز وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار، فمن شاء الهدى هداه إلى صراط يؤدي إلى دار السلام. خلقت لدار السلام، دار السلام هي الجنة. خلقت لدار السلام وأنت مخير، فإذا اخترت دار السلام هداك الله إلى الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى دار السلام. آية دقيقة جدا، يعني لا تظن كما يقول بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس ليعذبهم. لا تظن أن هذه المصائب عشوائية، هذه المصائب مقررة من قبل الله عز وجل لإلجاء العباد إلى بابه. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى الهداية؟ الهداية الإمالة، هداه أي أماله، أي وجهه نحو الحق. فالهداية في اللغة معناها الإمالة، وتسمى الهدية هدية لأنه من شأنها أن تميل قلب المهدي إليه. الإمام أحد الأئمة الجنيد قال: اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي مل بقلوبنا إليك، وأقم هممنا بين يديك، وكن دليلنا منك عليك. معنى اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا ربي أمل قلوبنا إليك. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان مخير، ومعنى مخير أمامه عدة خيارات: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من هو الداعية؟ هو الذي يقنعك بأن تتجه إلى طريق الحق. عن طريق ماذا؟ عن طريق الإقناع، وعن طريق الدليل، وعن طريق التبيين، وعن طريق التوضيح. فربنا عز وجل هو الهادي. الآن كم طريقة من الطرق يهتدي بها الإنسان؟ بادئ ذي بدأ، الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إليه عن طريق الخلق الكون، هو قوي وفي الكون مظاهر قوته، هو غني وفي الكون مظاهر الغنى، هو عليم وفي الكون مظاهر العلم، هو رحيم وفي الكون مظاهر الرحمة. يعني بإمكانك أن تقول إن الكون يجسد، إن صح التعبير، أو هو مظهر لأسماء الله كلها الحسنى ولصفاته الفضلى. فإذا أردت أن تفكر في الكون وصلت إلى الله، إنه صنعته، منه تصل إلى الصانع، إنه خلقه، منه تصل إلى الخالق، إنه كونه، منه تصل إلى المكون، إنه تنظيمه، منه تصل إلى المنظم. به ترى العلم، به ترى الحكمة، به ترى القدرة، به ترى اللطف، به ترى العطف، به ترى الرحمة، به ترى الخبرة. كل ما في الكون يدل على الله عز وجل. لكن الكون أحيانا تنظر إلى وردة فكأن الله سبحانه وتعالى تجلى عليها بإسم الجميل، فإذا رأيت البحر هائجا تجلى الله عز وجل على البحر باسم الجبار، تارة ترى اسم الجبار، تارة ترى اسم القهار، تارة ترى اسم العليم، تارة ترى اسم الحكيم، تارة ترى اسم المنتقم، تارة ترى اسم العلي الكبير. فكل مظهر في الكون يدل على اسم من أسمائه أو على كل أسمائه. فكيف هدانا الله؟ الله قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فإذا أردت أن تهتدي إلى الله فحسبك الكون. وقد قال عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة، حسبكم الكون معجزة. هذا أول باب. بس أقول لكم أن باب الكون أوسع أبواب الهدى وأقرب طرق الهدى، أوسع أبوابه وأقصر طرقه، لأن الكون يضعك وجها لوجه أمام قدرة الله وأمام عظمته وأمام حكمته وأمام رحمته وأمام علمه وأمام خبرته. فالله سبحانه وتعالى هداك بخلقه، إذن الهادي اسم من أسماء أفعاله، الهادي اسم من أسماء أفعاله. طيب أنت ممكن تتأمل آلة، تقول المهندس خبرته رفيعة المستوى، تقول هذه الألوان التي أعطاها للآلة لطيفة، فيها ذوق رفيع، تكتشف علمه وتكتشف ذوقه وتكتشف حكمته. لكن أحيانا في مع الآلة نشرة. الآن ربنا عز وجل يهدي الإنسان لا بخلقه فحسب بل بكلامه. قال لك إن الله سميع بصير، إن الله علام الغيوب، إن الله على كل شيء قدير، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور ودود وهو الغفور الودود. الآن بكلامه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته أن تقوم السماء بأمره، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أول بند من بنود الهدى خلقه، فالهادي اسم من أسمائه أفعاله. البند الثاني أن الهادي اسم من أسماء ذاته، لأنه المتكلم، الله متكلم والقرآن كلامه. يعني أحياناً تنظر لشيء رائع، أحياناً يقول لك صانع الشيء هذه صنعتها لكذا وهذه لكذا، وهذه المادة الأولية من أعلى مستوى، وهذه الآلة لأجل كذا. الآن أعطاك تعليمات من عنده مباشرة، فالله سبحانه وتعالى يهدي بكلامه. إذن الهادي اسم من أسماء ذاته، إذا هداك بخلقه فالهادي اسم من أسماء أفعاله، فإذا هداك بكلامه فالهادي اسم من أسماء ذاته. اقرأ القرآن، القرآن بيّن لك أصل الخليقة، حقيقة الحياة الدنيا، ما بعد الدنيا، بيّن لك أسماء الله عز وجل، بيّن لك صفاته، بيّن لك أنبياءه السابقين واللاحقين، بيّن لك حكمة الوجود، أمرك بالصلاة في القرآن، أمرك بالصوم، بالزكاة، بالحج. الصلاة بيّن لماذا؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه الله هداك بكلامه. فإذا أردت أن تقرأ القرآن فالقرآن باب إلى الله عز وجل، الكون باب، لكن الكون لغة عالمية، يعني المسلم غير المسلم، العربي غير العربي، أفريقي، صيني، أمريكي، أوروبي، من أي مكان. الشمس قاطعة، النجوم زاهرة، الكواكب متألقة، الماء عذب زلال، من جعله عذبا بعد أن كان ملحا أجاجا. الكون يقرأه كل إنسان، لكن القرآن يقرأه العربي. على كل، إذا تعمق الإنسان في معرفة الله عز وجل تعلم العربية حبا بالله عز وجل. وقد تجد من بين الشعوب غير العربية شعوبا أتقنوا اللغة العربية لا لشيء إلا بحبهم لله عز وجل. كيف أنك اليوم إذا أردت أن تأخذ شهادة عليا من بلد أجنبي بادئ ذي بدء تتعلم لغة هذا البلد، لك سنتين لغة، يعني طالب من طلابي له بعثة، نال بعثة إلى شبر تفافية، قال لي سنتين تعلمت لغتهم من أجل شهادة دنيوية، من أجل حياة محدودة تعلمت لغة هؤلاء، كيف تتعلم علمهم؟ فلذلك إذا عرفت الله عز وجل ورأيت أن كلامه شيء ثمين جدا، لذلك لو كنت غير عربي تجد نفسك مسوقا إلى تعلم اللغة العربية. والإخوة الأكارم الأفارقة مثلا، الأتراك الذين وصلوا إلى هذه البلدة الطيبة لتعلم أمور الدين، تراهم يتقنون اللغة العربية، بل إنهم ينزعجون انزعاجا شديدا لو تكلمنا بكلمة واحدة في الدرس عامية، لا يفهمون إلا اللغة الفصحى. إذن إذا بلغ حبك لله عز وجل حدا معينا ترى نفسك مسوقا إلى تعلم اللغة العربية. إذن القرآن باب آخر من أبواب الهدى، الكون هداك بخلقه والقرآن هداك بكلامه. لذلك لكن لا تنسوا أن الله عز وجل جعل الكون كله في كفة وجعل القرآن كله في كفة. قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض لأنهما يدلان عليه، لأنهما يشيران إليه، لأنهما يظهران أسماءه الحسنى. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الكتاب هدى بياني والكون هدى استدلالي. ممكن الكون هدى استدلالي والقرآن هدى بياني. أنت لاحظ نفسك، أحياناً تشتري آلة من دون تعليمات نشرح، تنظر إليها، تدقق، تستنبط، تحرك بعض أزرارها، تشغلها، تحرك هذا المفتاح انقطع التيار، تحرك هذا المفتاح على الصوت إذا هيل الصوت، تحرك هذا المفتاح طفى الصوت هيل التصفية، تكتشف أنت خصائصها بالتأمل والملاحظة. لكن إذا رأيت معها نشرة باللغة العربية تقرأها، مفتاح رقم واحد بالصوت، اثنين للتصفية، تطابق. يمكن أن تتأمل في هذه الآلة فتصل إلى بعض خصائصها، لكنك إذا قرأت التعليمات التي أصدرها الصانع تصل إلى خصائصها الكاملة. الآن في ميزة، أنت من طريق التأمل تصل إلى أشياء كثيرة جدا، لكن ما كل شيء تصل إليه من خلال الكون. الكون يدل على وجود الله، شيء جميل، يدل على عظمته، على أسمائه، لكن الكون لا يدلك على الصلاة. ماذا تأملت في الكون؟ أين الصلاة؟ أين خمس صلوات؟ أين الفرائض؟ أين السنن؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين الصيام؟ أين غض البصر؟ هذه لا بد من منهج أنزله الله على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من اكتفى بالكون فقد أخذ شطر الدين، لكن لا بد من أن تأخذ، من أن تهتدي بالكون، ومن أن تهتدي بالقرآن. القرآن في أحكام، القرآن في أوامر، القرآن في نواهي، القرآن في منهج، القرآن في أخبار السابقين، القرآن في أخبار اللاحقين، القرآن في بيان المستقبل البعيد، القرآن في بيان ذات الله عز وجل. يعني ليس الكون وحده يكفي، لا بد من أن يتكامل الكون مع القرآن. دخلت إلى بناء، إلى جامعة، تأملت في قاعاتها الفسيحة، تأملت في قاعات المحاضرات الكبيرة، تأملت في حدائقها الرائعة، تأملت في بيوت طلابها، تأملت في مخبرها، تأملت في مسبحها، تأملت في مكتبتها، والله أخذك العجب العجاب. لكن مهما تأملت في هذه الجامعة وفي أقواصها وقاعات محاضراتها، مهما تأملت في بيوت الطلاب فيها، في حدائقها، في مكتبتها، لا يمكن أن تصل إلى نظامها الداخلي، لا يمكن أن تصل إلى طريقة النجاح والرسوب، لا يمكن أن تصل إلى أسماء الأساتذة. تأمل في الجدران، أين من هم مدرسو هذه الجامعة؟ لا بد من كتاب تقرأه في الكليات، أقسام الكليات، رؤساء الأقسام، عمداء الكليات، أسماء الأساتذة، اختصاصاتهم، ميزاتهم، موقع كل كلية، نظامها الداخلي، طريقة النجاح، طريقة الرسوب، طريقة الانتقال، طريقة الدرجات، مقبول، امتياز، شرف، جيد، جيد جدا. هذا شيء لا بد من أن تقرأه في النظام الداخلي. أنا أقول هذا الكلام لأريد منه أنك إذا فكرت في الكون عرفت عظمة الله عز وجل. أما إذا أردت أن تعرف منهجه لا بد من قراءة القرآن، والقرآن في أساسه موجز، فيه كليات الدين. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فشرحه وبينه. أتمنى على الله عز وجل أن أكون وضعت يدي على نقطة دقيقة جدا. يعني إذا فكرت في الكون عرفت أن لهذا الكون خالقا عظيما، كبيرا، عليما، قديرا، حكيما، لطيفا، إلى آخره. لكنك إذا أردت أن تعبده، إذا أردت أن تتقرب إليه، إذا أردت أن يحبك، ماذا تفعل؟ أنت الآن بحاجة إلى تعليمات من قبل الخالق. يقول لك صم، صم شهر رمضان، أدي زكاة مالك، غض بصرك، أحسن إلى أخيك، أعفو عنه. أنت الآن بحاجة لتعليمات هذا الخالق. أنت بعقلك ومن خلال الكون آمنت بالخالق، أنت بعقلك عن طريق الكون آمنت بالخالق، لكنك إذا أردت أن تعرف منهج الخالق، أمره ونهيه، أخباره، ماذا يريد منك، لماذا خلقت، لا بد من أن تقرأ كتابه. أذكركم مرة ثانية بمثال الجامعة. دخلت إلى الجامعة، أطلعوك على قاعات المحاضرات، على بيوت الطلاب، على الحدائق الغناء، على الملاعب، على المكتب الضخم، وعجبت بها. مهما تأملت في هذه الجامعة، هل تعرف هذه الجامعة كم كلية فيها؟ ما تعرف. هل تعرف نظام النجاح فيها؟ ما تعرف. هل تعرف نظام الإقامة في بيوت الطلاب؟ ما تعرف. هل تعرف من هم المدرسون؟ ما تعرف. ما أسماء الكتب المقررة؟ ما تعرف. إذن الكون يدلك على وجود الله وعلى أسمائه الحسنى، والقرآن يدلك على منهجه. يعني إذا أردت أن تؤمن به ففكر في الكون، وإذا أردت أن تعبده فقرأ القرآن. بالكون تعرفه وبالقرآن تعبده. نقطة واضحة، يعني لا يغني أحدهما عن الآخر. أنت إذا قرأت القرآن ولم تفكر في الواحد الديان كأنك ما قرأت القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يأمرك أن تفكر، القرآن يأمرك أن تفكر، فإذا لم تفكر فقد عطلت آيات التفكير في القرآن. إذا لم تفكر، إذا فكرت في الأكوان ولم تقرأ القرآن عرفت الصانع. طيب كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ أين أمره؟ ما عباداته؟ ماذا يريد منك؟ لا تعرف ذلك. إذن هو هداك للكون، فالهادي اسم من أسماء أفعاله، وهداك بالقرآن فالهادي اسم من أسماء ذاته، لأن الله متكلم، هداك بكلامه. نعم. الآن بعد أن خلق الكون والكون دلك عليه وأنزل القرآن، والقرآن بين لك منهجه وأمره ونهيه، الآن في حوادث، في تصرفات، في شيء يحدث، أمطار تنهمر، سماء تمطر، سماء لا تمطر، تأتي موجة صقيع، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، شيء محصول حقه 1,000,000,000 بثلاث دقائق من به الصقيع، ونعوذ بالله من الصقيع. في أفعال إله، في صقيع، في رياح عاتية، في أعاصير، في فيضانات، في زلازل، في براكين، في أمراض وبيلة، في قهر، في فقر، هذه أفعاله. خلقه يدل عليه، وكلامه يدل عليه، الآن أفعاله تدل عليه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إن فرضنا طالب ضرب رفيقه، فلما خرج من أمام المعلم ضربه المعلم، المرة الثانية ما ضربه، ما ضرب رفيقه، المعلم ما ضربه، المرة الثالثة ضرب رفيقه فالمعلم ضربه، المعلم ساكت. ألا يستنبط هذا الطالب من ضرب المعلم له كلما ضرب رفيقه أن المعلم لا يرضيه أن يضرب الطالب رفيقه؟ الآن علمك لا بكلامه ولا بخلقه، علمك بفعله. منع زكاة ماله فتلف ماله بقدر زكاة ماله، هذا تعليم. استطلت في أعراض الناس فالناس استطالوا في عرضك، هذه بتلك. تكبرت فأهانك الله، تواضعت فرفعك الله، أنفقت فعوض الله عليك، بخلت فأتلف الله مالك، غضضت بصرك عن محارم الله، أسعدك الله في بيتك، أطلقت بصرك أشراق في بيتك، كنت مع الناس صادقا وثق الناس بك، كذبت عليهم فضحك. هلا دعك من كتاب الله ودعك من خلق الله، تعال إلى أفعال الله، أفعال الله وحدها تعلمك. مرة ثانية، المعلم ساكت ما تكلم ولا كلمة، حينما رآك وكذت رفيقك وأنت خارج إلى الباحة ضربك على رأسك. في الساعة الثانية ما وكذته ما ضربك، في الساعة الثالثة وكذته فضربك، والمعلم ساكت، سكوته كافي، فعله يعلم، أليس كذلك؟ طبعا أيضا على هذه القصص آلاف، على هذه الفكرة آلاف القصص. أفعال الله وحدها تعلمك، خلقه يعلمك، وكلامه يعلمك، وأفعاله تعلمك. ربنا عز وجل قال: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا الذي غش الناس لماذا صدرت أملاكه؟ دليل. هذا الذي نصحهم لماذا نمى الله ماله؟ هذا الذي أكرمهم لماذا الناس أكرموه؟ هذا الذي أعطاهم لماذا الله أعطاه؟ إذن هو الهادي بخلقه، والهادي بكلامه، والهادي بأفعاله. هي قامت لك، هداك بخلقه، وهداك بكلامه، وهداك بأفعاله. ما بعتقد واحد من الأخوة الحاضرين، ما بعتقد واحد إلا وعلمه الله بالأفعال، ما بعتقد واحد إلا وعلمه الله بالأفعال. صليت الصبح في جماعة، شعرت طول النهار أن كلامك سديد، وأن عقلك رشيد، وأن أحوالك عالية، وأن قلبك عامر، وأن الناس قد هابوك، وأن الأمور ميسرة. في اليوم التالي ما صليت الصبح، فاتتك صلاة الفجر. أول مشكلة بالطريق، الثاني بالمحل، الثالثة جاءك موظف تطاول عليك، الرابعة ذهبت إلى فلان فلم تجده، الخامسة الله معك. الآن علمك الأفعال، يوم صليت الفجر في جماعة فأنت في حفظ الله وفي ذمته، فلما فاتتك صلاة الفجر نبعت لك المشاكل في الطريق وفي العمل وفي البيت. تعليم هذا، الله يهديك، يهديك إليه بأفعاله. الآن تصدقت، جاءتك دفعة لم تكن بالحسبان، سألك إنسان سؤال أعطيته وأنت مضطر للمال، فتح الله عليك رزقا. قال لي أخ، قال لي اتصلت لي أختي صباحا، قالت لي أريد 5000 ليرة. قال لي والله ما معي، معي المبلغ بس في ضيق شديد، يعني في علي دفعات كبيرة. فنشأ صراع في نفسه، صراع في نفسه، ثم غلب نفسه وذهب إلى بيت أخته وأعطاها المبلغ. قال لي جئت إلى السوق، له دكان في البزورية، جاءني شخص قال لي أريد هذه السلعة. قلت له والله ليس عندي هذه السلعة. قال أين توجد؟ قلت في المعمل الفلاني. قال دلني عليه، فذهبت إليه ودللته عليه وأصل إلى محله. مساء يأتيني صاحب المعمل وقد أعطاني مبلغا من المال، طبعا هذا إذا كان حسب عزمون في شبهة، أما إذا أعطاه من ربحه ما في شيء. قال لي ضعف ما أنفقته على أختي، ضعف صراحة. ما في واحد من الحاضرين إلا وهكذا عمله الله عز وجل. أنفق بلالا أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق أنفق عليك. علمك الله عز وجل، الله عم يعلمك استمرار. لذلك لما ربنا عز وجل قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمك بأفعاله. لكن الإنسان حينما يفهم على ربه، يا الله، حينما يفهم عليه، حينما تنعقد صلة مباشرة، إدراك مباشر، هذه لتلك وهذه لتلك. شخص يعني له استقامته وله انضباطه وله ورعه، سافر في مطار أول مطار، يعني زلت قدمه فأطلق بصره، وصل لبلد آخر، ركب تاكسي، أعطاه العملة، أخذه سائق التاكسي إلى المخفر، العملة مزورة. قال لي أنا يعني مدعو لمؤتمر من أعلى درجة، إذا به في هيك قفص اتهام. قال لي والله دمعت عيني كأنني عاتبت ربي. قال وقع في قلبي، لماذا أطلقت بصرك يا عبدي؟ الأفعال عاملك، وهداك في القرآن، والآن هداك في الأفعال، هي رقم ثلاثة. هو الهادي. إذن الهادي اسم من أسماء أفعاله. الهادي بالخلق اسم من أسماء أفعاله، والهادي بالقرآن اسم من أسماء ذاته، والهادي بأفعاله اسم من أسماء أفعاله. الآن صممك تصميم، صممك تصميم. هلا في بعض المحلات التجارية على البضاعة في سعر، بس هالسعر في مادة إذا أخرجت هذه البضاعة دون أن تدفع ثمنها وأنت خارج تحت قوس معين يصدر صوت كبير، أما إذا دفعت ثمنها الموظف يعطل هذه المادة بمادة أخرى. فلو واحد رأى شيئا قليل الحجم غالي الثمن وضعه في جيبه ولم ينتبه وخرج من هذا المحل، هذا القوس الذي يخرج منه يصدر صوتا مزعجا كأنه يقول هذا سارق خذوه. طيب، يعني هذه البضاعة مصممة تصميم أنك إذا أخذتها من دون دفع ثمنها تصيح بك، تصيح بك. طيب، هذا إنسان سواهك. الله سبحانه وتعالى صمم لك نفس، إذا أسأت تحس بضيق، بتسميه وخز ضمير سميه، بتسميه كآبة سميه، بتسميه ضيق سميه، ضيق كآبة وخز ضمير ضجر، ضاقت علي الأرض بما رحبت، متضايق طبعا، لأن فطرتك عالية، وأنت حينما أسأت خرجت عن قانون فطرتك. هي كمان علمك بالفطرة، علمك بخلقه، وعلمك بكلامه، وعلمك بأفعاله، والآن علمك بالفطرة. والدليل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، يعني إذا فجرت تعرف أنها فجرت، وإذا اتقت ترتاح. لكل واحد منكم، وأنا لا أبالغ، يحس براحة نفسية لأنه مطيع لله، لا تقدر بثمن. كيف يعرف ذلك؟ لو أنه زلت قدمه لا سمح الله، لو أنه أطلق بصره، لو أنه فاته فرض صلاة، لو أنه كذب في كلمة، لو أنه اغتاب، لشعر كأنه سقط من السماء للأرض. يشعر بالضيق، يحس بالحجاب، يحس أن الله أبعده، أن الله لعنه، أن الله ما قبله. هذا تعليم رقم أربعة. لماذا؟ بالفطرة. الآية الكريمة فأقم وجهك للدين حنيفا، إقامة وجهك للدين حنيفا هو نفسه فطرة الله التي فطر الناس عليها. ما بترتاح إلا إذا عرفت الله، لأنك إذا عرفته آويت إلى ركن وثيق. شوف، إذا كان موظف في دائرة، موظف من الدرجة الخامسة على أساس ثانوية، لكن يعني المدير العام بيكون صهره زوج أخته، المدير العام تلاقي هالموظف له وضع خاص مطمئن، بيحس بأمن عجيب بهالدائرة، لا يخشى لا من رئيسه المباشر ولا من أعلى من رئيسه ولا المدير المعاون، كلهم مربوطين بالفؤاني، الفؤاني من طرفه مثلا يعني. فهذا إنسان مع إنسان بحس بالأمن. فإذا كنت مع الله إذا كنت مع الله من عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ علمك بالفطرة. الإنسان متى يرتاح؟ إذا أوى إلى الله، إذا شعر أن الله يحبه، إذا شعر أنه بعين الله، إذا شعر أنه بحفظ الله، إذا شعر أنه يحب الخلق إكراماً لله، إذا نام مساءً ولم يؤذي مخلوقاً، ما تعلق حق برقبته، ما بنى مجده على أنقاض الناس، ما بنى ثروته على فقر الناس، ما بنى أمنه على خوف الناس، ما بنى حياته على موت الناس، كان معطاءً، كان خيراً. إذن أنت إلى فطرة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، هذه الفطرة. فألهمها فجورها وتقواها. إذا فجرت تعرف. والله أخي، كنت في عقد قران، تبعني شاب كريم، سألني سؤال. هو حينما فعل هذا الشيء، يعني جاء بمبررات غير صحيحة، حينما عاد إلى بلده قال لي: والله ما عجبتني هذه المبررات، كأن الله كأنني رسبت في امتحان الله عز وجل. ما حد علمه ولا سأل أحد، بس هو أدرك. إذن الله عز وجل هداك لخلقه، وهداك بكلامه، وهداك بأفعاله، وهداك بالفطرة. الله عز وجل له أساليب كثيرة في الهدى. أيام يهديك بالإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، هذا وحي إلهام. يقول لك الله ألهمني سافر، الله ألهمني هالصفقة ما أشريها، الله ألهمني فلان ما شاركه، الله ألهمني هالبيت ما أشري، ما عندي دليل. إلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يعني مرة في أحد أيام الأعياد، يعني عندي فراغ، ونويت أن أذهب لأزور صديقي في غربي دمشق، وجدت نفسي أنساق للبيت مرة ثانية. ما في سبب ولا في داعي ولا في مبرر. وصلت إلى البيت فإذا رجل يأتيني من مكان بعيد، من بلد في الشمال، جاء لزيارتي في العيد، وليس له في الشام بيت آخر يبات فيه. كيف هذا إلهام؟ لما الإنسان يستسلم لله عز وجل الله بلهمه. وإلهامات المؤمن كلها لصالحه، بينما إلهامات الكافر والفاسق والمنحرف كلها لغير صالحه. بلهمه يعقدها الصفقة بفلس من خلاله، بلهمه يشارك فلان بنهبه، بلهمه يفتح المصلحة بتدمر فيها. هذا إلهام شيطاني. أنت بين إلهام الرحمن أو وسوسة الشيطان. فإذا كنت مع الرحمن ألهمك، وإذا كان المرء مع الشيطان وسوس إليه. هي طريقة أخرى في الهدى، الله بلهمك. لذلك وجئت على قدر يا موسى. أحيانا يلهمك أن تزور هذا المسجد. أنا كل ما أخي اهتدى إلى الله عز وجل عن طريق هذه الدروس، لي سؤال صغير قال له: كيف عرفت هذا الجامع؟ تسمع قصص عجيبة. واحد صدفة دخل ليصلي المغرب فرأى جمعا فجلس، كان هذا أول درس وما ترك بعده درس. في إنسان عن طريق صديق، عن طريق قريب، عن طريق صاحب، عن طريق موعد أحيانا، هذا إلهام. نعم. إذن بخلقه، بكلامه، بأفعاله، بالفطرة، بالإلهام. الآن بالرؤية الصالحة، هناك أشخاص إذا رأوا رؤية صالحة واضحة صارخة بارزة، هذه الرؤية تحملهم على طاعة الله عز وجل. وهذا شيء يعني مؤيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. يعني الله عز وجل إذا أراد أن يعلمك شيئا ما بطريق مباشر، لا استنباط ولا تأمل ولا إدراك، من طريق الأفعال. قل سيروا في الأرض ثم انظروا في نظر الكون، تفكروا في خلق السماوات والأرض، الكون تفكر، والأفعال نظر، والقرآن تدبر. لكن أحيانا يريد الله عز وجل أن يعلمك إعلاما مباشرا سريعا سريعا حازما واضحا. ترى نفسك تسير في طريق الهاوية، كأن الله يحذرك. يعني أحيانا تتساءل عن سؤال كبير، الله عز وجل يجيبك عن هذا السؤال في الليل في منام. كثير أخوان حكوا لي، يعني قبل أن ينام نشأ في سؤال كبير، يا رب أنت إلهي الصواب. فرأى رؤيا صالحة كأنها إجابة لهذا السؤال. إذن هذا هدى عن طريق الرؤيا. لكن هنا في نقطة دقيقة جدا، أي رؤيا خالفت أوامر الشرع اسمعوا ما أقول، اركلها بقدمك، لأن الشرع هو الثابت، وكل ما جاء في الرؤيا خلاف القرآن الكريم من الشيطان. لو واحد رأى هيك رجل صالح قال لي لفة خضراء يا أستاذ حاطب، وهيك وش عم يطف نور وقال لي لا تصلي، بقول له هي الرؤيا اركلها بقدمك، لا تصدق كله كلام فاضي. نحن عندنا مقياس الشرع، أي رؤيا تخالف أوامر الله، تخالف شرع الله عز وجل، لا تعبأ بها ولا تقل لها قيمة ولا تأخذ بها ولا تحصل بها، فإنها قطعا من الشيطان أبدا. لكن الرؤيا التي من الرحمن لها خصائص. إذا كنت لا سمح الله منحرفا ورأيت رؤيا مخيفة فهذه من الرحمن قطعا، وإذا كنت محسنا ورأيت رؤيا مبشرة هذه من الرحمن قطعا. إذا كنت محسنا ورأيت رؤيا مخيفة هذه من الشيطان ليخوفك، وإذا كنت لا سمح الله مسيئا ورأيت رؤيا مبشرة هذه أيضا من الشيطان. الأصل الشرع واستقامتك، هذه ثوابت. على كل بالمناسبة الرؤيا لا يمكن أن تكون قاعدة ولا يمكن أن تكون دليلا، إنها اتصال مباشر بين العبد وربه فقط. يعني شيء لا يجير، لا ينقل، شيء شخصي محض. هذه الرؤية أحيانا يهديك عن طريق خلقه، مو عن طريق مخلوقات، وعن طريق الأشخاص. يعني يجمعك في شخص يحكي لك موضوع. أنا أحيانا حينما ألتقي بإنسان ويتكلم هذا الإنسان أشعر بطريقة أو بأخرى أن هذا الإنسان من الذي جمعني به؟ هو الله. من الذي ألهمه؟ هو الله. من الذي أنطقه؟ هو الله. إذن حينما تكون يعني في طريق غير صحيح بيجي إنسان يبين لك، اعتقد اعتقادا صحيحا أن هذا الإنسان قد ساقه الله إليك ليبلغك ليعرفك. هذا أيضا هدى عن طريق الخلق. في هدى من نوع آخر، هذا الهدى الانقباض والانبساط. تلاقي لك انقبضت، أزمعت أن تسافر إلى جهة ما، شعرت انقباض أو شعرت بانشراح، أو الأمور تيسرت أو تعسرت. فالانقباض والتعسير والانشراح والتيسير هذا تعليم أيضا. يعني إذا كان الله راضياً تلاقي صار في انشراح وتيسير، الله غير راضي وأنت مؤمن وعندك حساسية عندك إدراك دقيق، أنت مؤمن صار في انقباض وتعثير، إذن هذا الشيء لا يرضي الله عز وجل. نعم. آخر شيء، أحيانا يسلب الله سبحانه وتعالى لب عبده أي عقله، ويسيره كثيرا في جهة ما، هذا أيضا هدى. فإذا أن الهادي يعني هدانا بخلق الكون، وهدانا بالقرآن، وهدانا بأفعاله، وهدانا بالفطرة، وهدانا بالإلهام، وهدانا بالرؤية، وهدانا عن طريق الأشخاص، وهدانا عن طريق الانشراح والانقباض والتيسير والتعثير، ثم هدانا عن طريق التسيير المباشر، التسيير المباشر، هذه كلها تعني أن الله هو الهادي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الآن العلماء لهم تعريفات أو لهم تفسيرات دقيقة للهدى الإلهي. الهدى أربعة أنواع، أربعة. أول هدى الهدى العام، أنت الله عز وجل زودك بحاسة الشم اللي ريحة غاز، كيف هداك أنه في غاز خطر بالبيت؟ عن طريق الشم. أحيانا تسمع صوتا في غرفة الثانية، كيف هداك إلى أن هناك حركة في البيت؟ عن طريق السمع، أعطاك حاسة الشم، أعطاك حاسة السمع، أعطاك حاسة الاستدلال والتفكير، أعطاك علم، أعطاك خبرة، أعطاك حواس خمس. هذه كلها القدرات التي أودعها الله في المخلوقات، هداهم إلى مصالحهم. ائتي بنملة، ضع أصبعك أمامها تقف وتغير طريقها، معنى أعطاها بصر، أعطاها إدراك أن هنا في خطر، في صد، في حاجز، يعني وقفت. الله عز وجل هدى كل حيوانة عن طريق الغريزة إلى مصالحها. أحد الأشخاص كان في بستان، فرأى قنفذا يأكل أفعى، أكل قطعة ثم تركها وذهب إلى نبات وأكل منه ورقة ثم عاد، أكل قطعة ثانية ثم ذهب لهذا النبات وأكل ورقة ثانية، فهذا البستاني أمسك النبات وقلعه، أكل قطعة ثالثة، ذهب للنبات فلم يجده فمات القنفذ. طيب من هداه إلى أن هذا النبات يتناسب مع هذا الطعام؟ الله عز وجل. لو مثلا قلت من يومين، لو جبنا أعلى ربان في العالم، أعلى ربان على وجه الأرض، معه شهادات عليا، ومعه 2000 ساعة قيادة سفن، وعنده دراسات، وعنده اختصاص، وعنده خبرات، لو وضعناه على سفينة بلا بوصلة على ساحل فرنسا وقلنا له اتجه بها إلى مصب نهر الأمازون، أنا لا أبالغ، ربما جاء في البرازيل في الجنوب، ما في إمكانية، لأنه لو انحرف درجة لنحرف في النهاية 500 كيلومتر درجة واحدة. أما سمك السلمون بيتجه من سواحل الأطلسي إلى مصبات الأنهار في أمريكا، وكل سمكة ولدانة بمنبع نهر تتجه إلى مصب النهر، وهذه السمكة ليست هي التي جاءت، أمها جاءت إلى هنا، أمها جاءت تعود إلى مسقط رأسها هناك وتلد وتموت. فالبيوض بعد أن تخرج من البيوض تتجه نحو الشرق إلى سواحل فرنسا، فإذا كبرت عادت إلى مصبات الأنهار. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي هداية؟ فهي أول هداية، هداية عامة، هذا الإنسان لطعامه اخترع نسيج لبس، صنع بيت، طبخ الطعام، طهى الطعام، لا طهو الطعام شيء معقد جدا. أنت تأكل أكلة إذا فيها خلل تتضايق منه، مين هداك تحط ملح وطحينة وكمون وفلفل وعصفور في الأكلة؟ مين؟ في هدى، هدى إلى كسب الرزق، هدى إلى كسب المعاش، هدى إلى تأمين الحاجات. فهذا الهدى الأول هداية عامة. اثنين، الهدى الثاني هداية الإيمان، يهديك إليه، يهديك إليه، يهديك إلى كتابه، يهديك إلى الحق. الهدى الثالث هداية التوفيق، التوفيق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الهدى الرابع الهدى إلى الجنة، يعني سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في هداية عامة وهداية الإيمان وهداية التوفيق والهدى إلى الجنة. هذا بعض ما يمكن أن يقال في موضوع اسم الهادي. نعم، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ننتقل في دروس قادمة إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، لكن ختام هذا الدرس قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. هذه الواو ليست الجملة ليست شرطية، مو اتقوا الله يعلمكم، واتقوا الله. لماذا لا تتقونه؟ لأنه يعلمكم، يعلمكم دائما بالخلق وبكلامه وبأفعاله وبالفطرة وبالإلهام وبالرؤية وبالخلق وبالقلب والانقباض والتيسير والتعسير وما إلى ذلك. فاتقوا الله ويعلمكم الله، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا معكم مع حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

قدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب.

تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ

ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمت.

أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث

وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم

والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قل هو نبأ

الحق فأقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الحمد

خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا

خسروا أنفسهم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

العذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أفمن حق عليه كلمة

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة،

سبعة أسرار في صلاة الفجر. بعد أن تعرف هذه الأسرار لن تترك صلاة الفجر أبداً بإذن الله تعالى. أول هذه الأسرار أن الملائكة تشهد لك بالإيمان. نعم، الملائكة بنفسها تكون شاهدة لك عند الله. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهوداً. والمقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، وكونها مشهوداً أي أن الملائكة تشهدها. السر الثاني في صلاة الفجر أنها تنفي عنك صفة النفاق، فأنت لست بمنافق ما دمت تحافظ على صلاة الفجر، فهنيئا لك. وليس هذا من قولي، بل هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. السر الثالث أن صلاة الفجر تجعل العبد في أمان الله ورعايته، فقد قال النبي: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وصلاة الفجر وقتها يبدأ من أول آذان الفجر إلى شروق الشمس، فمن صلاها بعد ذلك فقد أداها قضاء. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله، أي أن الغبد قد استجار بالله تعالى، والله تعالى قد أجاره. السر الرابع من أسرار صلاة الفجر أنها سبب في نشاطك وحيويتك طوال يومك، وفي سعادتك وانشراح صدرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان إذا نام أحدنا عقد على رأسه ثلاث عقد، ويقول له: عليك ليل طويل، فارقد، أي نام، ولا تستيقظ للفجر. واسمعوا ما قاله صلى الله عليه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، وإذا توضأ إن حلت عقدة، وإذا صلى إن حلت عقده كلها، فيصبح الإنسان نشيطا طيب النفس. أما إذا لم يستيقظ بقيت عقد الشيطان على رأسه، فأصبح خبيث النفس وكسلان. السر الخامس من أسرار صلاة الفجر أنها تعادل في أجرها أعظم الأعمال، وهي صلاة قيام الليل. فقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. قد يتعجب أحدنا ويقول: يعني إذا صليت الفجر فقط أكتب عند الله كأني قمت الليل؟ نعم، هذا من فضل الله وكرمه. ومع ذلك لا يغني ذلك عن قيام الليل، بل زيادته خير. فمن اجتمع له قيام الليل وصلاة الفجر فقد جمع بين الأجرين. السر السادس: ركعتا سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أي أن هاتين الركعتين أعظم من كل متاع الدنيا الزائل، ومن تركهما فقد فاته خير عظيم. أما السر السابع وهو أعظم الأسرار كلها، فهو أن صلاة الفجر سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. وما من نعيم أعظم ولا أجمل من أن يمتعك الله بالنظر إلى وجهه الكريم، فاللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك في جنات النعيم. روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما مع أصحابه فنظر إلى القمر ليلة البدر، ثم قال لهم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، أي إنكم سترون الله بوضوح تام كما ترون القمر مكتملا في السماء. ثم أوصاهم فقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. والمقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، وبالصلاة قبل غروبها هي صلاة العصر، فمن حافظ عليهما كان من أهل النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة. فتأمل يا أخي، هل هناك نعيم أعظم من هذا؟ وهل هناك لذة تساوي أن تنظر إلى وجه الله جل جلاله؟ فكيف يضيع أحدهم هذا الأجر العظيم لأجل دنيا فانية أو كنوز زائلة؟

0: صدق الله العظيم.
1: قطوف من حدائق الإيمان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: إخوة الإيمان، إن كل ما يصيب المؤمن يكفر الله تعالى به من ذنوبه. وقد روى ابن مردوي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألا أقرئك آية أنزلت علي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأينا لم يعمل السوء، وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فإنكم تجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا ربكم، ليس لكم ذنوب. أغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تمرض؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هو مما تجزون به.
1: يا عظيم الجاه.

المؤمن دائما يتوب من ذنوبه ويرجع إلى الله تعالى، ولا يستمر على المعصية ولا يصر عليها، بل يقلع عنها حتى ولو تكرر الذنب. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد. وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار فقال: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهما. فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، فهم يحسبون أنهم مهتدون. وقال إبليس: يا ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني.

0: وهو في النزع الأخير: يا إخواني، لا تخسروا أنفسكم، اتركوا كل عمل يجعلكم لا تحبون لقاء الله. فإن الرجل يعمل بالمعصية فإذا قيل له: أتحب أن تموت؟ قال: كيف وعندي من المعاصي ما عندي؟ فيقال له: أفلا تترك ما تعمل من المعاصي؟ فيقول: ما أريد تركه، وما أحب أن أموت حتى أتركه. فذلك مخادع لنفسه، سيأتيه الموت وهو كاره. فلا تكونوا من هؤلاء، واحفظوا أنفسكم، ولتحافظوا على قلوبكم، فلا تجعلوا لغير الله بها نصيب، واحفظوا أبصاركم عن كل ما حرم الله، واحفظوا ألسنتكم، واحفظوا بطونكم من أن يدخلها حرام.
1: فلو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا.

0: ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي.
1: إخوة الإيمان، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في كل أوقاته، وكان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت له: يا رسول الله، وإن القلب لا يتقلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ما خلق الله من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن.

إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، والصلاة والسلام على السراج المنير البشير النذير صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تحيتنا من جنبات طيبة مطيبة، آمنة مؤمنة، حيث ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. نتواصل معا إخوة الإيمان والإسلام مع ذكر الله، مع الدعاء، مع الخشوع، مع الخضوع، مع الاستهلال بآيات الذكر الحكيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيضا قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فهيا إخوة الإيمان والإسلام نستهل وكالمعتاد بالطيب المطيب بكتاب الله تبارك وتعالى. نفتح المصاحف على سورة يوسف، تحديدا من الآية رقم 30، ننصت خاشعين مستهلين لقاءنا هذا بالاستماع للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيد.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لهذه التلاوة القرآنية العطرة التي استهل بها القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة لقاء الفجر، الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في الفجر سنابل أنوار للعين، سنم بالأذكار وتجل أعظم، ما أحلى هذا سل تعطى من الباري، لا تخشى البرد ولا حرا، قم واشهد عفو الغفار، قم سبح ردد في حب، الفجر سنابل أنوار. مع سنبلة يتواصل بأنوارها هذا النور الساري، حتى يرتفع نداء الحق بصيحة الله أكبر، مع المبتهل الشيخ حسن قاسم نعيش هذا

الصدق، قمة الصدق.

الحمد لله والشكر لله القبة الخضراء إبداعة القدرة فيها أبو الزهراء طه رسول الله الحمد لله.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. من إذاعة القرآن الكريم من سيدني يرفع لأذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله أكبر الله أكبر صيحة الحق نداء اليقين الله أكبر الله أكبر صيحة النصر والفتح المبين الله أكبر الله أكبر دائما الله أكبر نقولها كل وقت كل حين اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن شريعة ومنهاجا ودستورا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا هاديا وسراجا منيرا وبعد إخوة الإيمان والإسلام فقد أذن لصلاة الفجر من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بصوت المبتهل الشيخ حسن قاسم بعد ابتهال طيب رائع في فيض كتاب الله عز وجل في القرآن الذي هو الراحة والسعادة والعصمة والأمن والأمان والسكينة ألا بذكر الله تطمئن القلوب حقا في فيض القرآن الخير ونعيم يسكنه البر يا خير القارئ آيات هو يرقى يعلوه القدر ما أعظم أن يستمر الإنسان على تلاوة كتاب الله عز وجل ما أعظم أن نلتزم الاستماع لآيات الله عز وجل ما أعظم أن نتفهم آيات كتاب الله عز وجل ففي ذلك الصلاح والفلاح والنجاح فالقرآن فيه أسمى وأجل ما يرتقى به حضاريا ودينيا ودنيويا فاللهم لا تحرمنا تلاوته وفهمه والخشوع عند سماعه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه هكذا قالها صلى الله عليه وسلم الذي قال أيضا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أيها الإخوة المؤمنون الآن فرغ الإخوة المصلون هنا في ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين من أداء ركعتي السنة وها هم الآن في تعطش عظيم للاستماع والاستمتاع بآيات من الذكر الحكيم وحتى يقام لصلاة الفجر نعيش دقائق مع القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استقيموا وارحمكم الله، استقيموا واعتدلوا واعلموا أنكم وقوف بين يدي الله سبحانه، استقبلوه في خشوع وخضوع. الله أكبر
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. ربنا لك الحمد على الإسلام ولك الحمد على الإيمان ولك الحمد

اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه يا مولانا في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل

اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت.

قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا يوم العرض عليك. يا عالم بالسر منا لا تكشف الستر عنا.

0: أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، نقلنا لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الدكتور الأمير البرعي، وكان معنا من أسرة قراء القرآن الكريم القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، ومن أسرة المبتهلين المبتهل الشيخ حسن قاسم. طابت أوقاتكم، كنا معكم فريق عمل هذا اللقاء الإذاعي الخارجي الديني، مهندس الصوت علاء مصطفى، وكان معه صابر عبد الله، لهما كل الشكر. أيضا للزميل محمد جمعة سليمان التحية والشكر. لكم أيضا كل مستمعين الكرام كل الشكر، وأطيب الدعوات بالتواصل الدائم بذكر الله عز وجل. كنت معكم هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستمعين الكرام، كنا معكم في هذا التسجيل لفترة الفجر لهذه الليلة، قدمناها لكم من إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا. تقبل الله منا ومنكم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا

إذاعة القرآن الكريم تقدم أذكار طرفي النهار، وهما بين الصبح وطلوع الشمس، وما بين العصر والغروب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والأصيل قال الجوهري هو الوقت بعد العصر إلى المغرب، وجمعه أصل وآصال وأصائل. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإبكار أول النهار والعشي آخره. وقال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

وهذا تفسير ما جاء في الأحاديث: من قال كذا وكذا حين يصبح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر.

جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء. وفي صحيحه أيضا عن ابن مسعود قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله. والحديث رواه مسلم في الذكر والدعاء أيضاً.

وفي السنن عن عبد الله بن خبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله ما أقول؟ قال قل هو الله أحد، والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول إذا أصبح أحدكم فليقل اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. قال الترمذي حديث حسن صحيح.

0: فالكل دون
1: وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة.
0: بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال وعلم بأنك

وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

0: وفي الترمذي أيضا عن ثوبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يمسي وإذا أصبح: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. وقال: حديث حسن صحيح. وفي الترمذي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها أربعا أعتقه الله من النار.
1: يا أيها العبد المسيء

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن غنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

وفي السنن وصحيح الحاكم عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف.

وعن طلق بن حبيب قال: جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك. فقال: ما احترق، لم يكن الله ليفعل ذلك لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حين يمسي، ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكل، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم، مستمعينا الكرام نحييكم أطيب تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم أيها الأحبة الكرام مع أدعية وأذكار الصباح.
1: يا كريم فقد أمسكت حبل الرجاء،

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.

0: هنيئاً لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم إنك أحضرتنا قراءة كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك، وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا، وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه، وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه، وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه، وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته، ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله، وعرفتنا منك شرف فضله، فاجعلنا يا رب ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله، ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلج إسفاره،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وبينا أن ظاهرة السؤال في العهد الأول للإسلام كان معناها أن الناس ألفوا أن يتدينوا للسماء، فأرادوا أن يجعلوا كل حركتهم في الأرض إسلامية، والأشياء التي كانوا يرثونها عن الجاهلية ولم يغيرها الإسلام أرادوا أن يقبلوا عليها، لا لأنها كانت في الجاهلية ولكن لأن الإسلام أقرها. وقلنا أيضا إن المسلمين التفتوا إلى الكون حولهم، لأن من الأشياء التي طالبهم بها القرآن أن ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وأن ينظروا في آيات الله، وأن ينظروا إلى السماء، وأن ينظروا إلى النجوم، فكان من نتيجة نظرهم أن وجدوا اختلافا بين كوكبين اللي هو الشمس والقمر، فما مرت عليهم هذه المسألة بل أرادوا أن يسألوا عنها. السؤال إما أن يكون عن حكمة الخلق، وذلك يكون أمر طبيعي فيكون الجواب موافقا لما سألوا، الجواب موافق لما سألوا، ليه حكمتها إيه؟ قال هي مواقيت للناس والحد. وإن كان السؤال عن اختلافها واختلاف أشكالها باختلاف الليالي يكون الجواب دفع لما يأتي على الأذهان من أسئلة تتعلق بأسرار كونية لم يهيئ الذهن البشري إلى أن يفهمها، فيصرفه إلى المقصود منه، كالمنبه الذي ضربناه مثلا للولد. وقلنا إن كلمة مواقيت تعني جمع ميقات، والميقات هو الوقت، والوقت هو زمن محدد لعمل من الأعمال، هو الحركة لإحداث حركة. وقلنا أيضا إن الزمن قد يتحكم أو المكان يتحكم أو هما معا، فضربنا في ميقات الإحرام برابغ أن المكان هو الذي يتحكم والزمن يدور عليه، ففي أي زمن تأتي لهذا المكان تحرم. أي كلمة ففي أي زمن دلت على أن الزمن هو الذي يدور على المكان. وحين نقول شهر رمضان يبقى إيه؟ الزمن هو الأصل والمكان دار حوله، في أي مكان يدركك رمضان فصمه. ومرة يأتي الزمان والمكان زي يوم عرفة، يبقى حكمه الزمن وحكمه المكان، يبقى الاثنين وإيه؟ يبقى مع بعض. هي مواقيت للناس والإيه؟
1: والحج.
0: مواقيت للناس يعني إيه؟ نعرف بها شهر رمضان، مش كده؟ نعرف بها عيد الفطر، نعرف بها مثلا موسم الحج، حج أشهر إيه؟ نعرف بها مثلا عدة المرأة، نعرف بها الأشهر الإيه؟ الحرم. كل دي نعرفها بها. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى جعل عرفان هذه الأشياء بالهلال، وجعل فقط الشمس لتدلني في العين المرئية على اليوم فقط، وإن كان لها عمل آخر في البروج، البروج اللي يتعلق بها حالة الطقس والجو والعملية الزراعية إلى آخره دي. ولذلك إذا قال جعل الشمس ضيئة ضياء والقمر، شوف الدقة الأدائية كيف يفهم الإنسان ضوء، لأن الضوء ده مضيء بذاته، إنما النور قد يكون منيرا بغيره، منير بغيره، هو زي حدة حجر لامعة تأتي الأشعة الشمس عليها كده فتديك إيه؟ إذن هو منير يعني بغيره، النور مش ذاتي فيه النور، ولذلك ما تجدش لضوء حرارة، ولذلك يسموه النور الحليم، مش زي نور الشمس نور إيه؟ حراق، مش كده ولا لأ؟ يبقى الضياء يعني إيه؟ نوره إيه؟ ذاتي منه، ولذلك حيجي يجعل الشمس سراج والقمر منير. شمس سراج يعني ايه؟ والسراج فيه حرارة ولا لا؟ فيه حرارة، انما القمر منير بس، القمر معمول منازل، الشمس معمولة بروج، ولذلك ايه؟ جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ما قالش وقدرهما، قدر القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. يبقى عدد السنين والحساب جاي من

0: القمر.
1: من القمر، مفهوم؟ ولذلك دلوقتي هو إذا أرادوا أن يضبطوا معايير زمنية يعملوها بحساب القمر، يعملوها بحساب إيه؟ كل أحوال الماء بالقمر. وجدوها أضبط من مين؟ أضبط من إيه؟ من الشمس. الشمس بتختل كل كذا سنة يوم، إنما القمر بخمسة أضعاف، ولكن الشمس جعلها ربنا بروج. فافهم الفرق بين منازل القمر وبروج إيه؟ وبروج الشمس. طبعا انتم بتتصفحوا الجرائد وبتشوفوا برج الحمل مش كده؟ اللي هناك هم 12 ايه؟ 12 برج، دول لمين؟ للشمس. متعلقه بهم عمليات الزرع وعمليات الطقس وعمليات الجو، ولذلك تجد الزمن ما بيختلفش. الزمن الشهور اللي تيجي في البرد تيجي دايما في الايه؟ في البرد. اللي يجي في الحر تيجي في الايه؟ تيجي في الخريف، تيجي دايما في الايه؟ في الخريف. مفهوم؟ يعني ال 11 يوم الفرق اللي بين الشمس السنة الشمسية والسنة القمرية هي دي اللي بتعمل ايه؟ بتعمل الدورة. ولذلك في التحديد التاريخي بالهلال ان عدات الشهور عند الله ايه؟ 12 شهر. في كتاب من يوم خلق السماء والارض. ولذلك تجد منها تكاليف عبادية قلنا انها هي محسوبة بالقمر علشان تسيح المنازل القمرية في البروج الشمسية، فيأتي التكليف في كل جو وطقس من أجواء السنة. ما تصومش رمضان في صيف على طول ولا حر على طول، تبقى تتقلق. واللي في بلاد بردة لما يجي يحب يحج، إن كان الحج ما يجيش إلا في الشهور الحرة ما يقدرش، بتاع البلاد البردة يروح الحر، وإن كان بتاع البلاد الحر ما يروح في البرد. يبقى عملها كده علشان اللي جو يناسبه البرد يبقى يروح في البرد، واللي جو يناسب الحر يبقى يروح في الحر، تبقى المسألة إيه؟ دايرة. تبقى المسألة إذن. فالمنازل شائعة في مين؟ شائعة في البروج، شائعة. ولذلك هذا السبب في ان بعض العلماء يقول لك ده ليلة القدر دي دائرة في كل سنة، كل السنة يجي فيها ليلة قدر، طول السنة النهاردة يبقى ليلة قدر وبكرة ليلة قدر. ليه؟ لانه حسب سياحة المنازل في الايه؟ في البروج. سياحة المنازل في ايه؟ في البروج. البروج اللي احنا عارفينها اللي هي ايه؟ تبقى المنازل للايه؟ للقمر. والبروج ويسمى والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبرضه بروج جعل الشمس ايه في برضه في تقدير الشمس، البروج خضع لمين؟ للشمس. البروج اللي هي اسمها لا تزال الى الان سريانيه، بتشوفوها انتم اللي جمعوها حمل الثور جوزه السرطاني مش كده، ورعى الليث يعني الاسد برج الاسد، ورعى الليث سنبل الميزان عقرب القوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن امه السرياني. البروج الايه؟ البروج الايه؟ البروج ال 12 اللي انت بتشوفهم، حمل الثور جوزه السرطان ورعى الليث يعني الايه؟ الاسد. النظم ما خلاش يقدر يجيب كلمه اسد فجاب مطرحها كلمه ايه، انما هو اسم برج الايه؟ ورعى الليث سنبلة الميزان عقرب القوس، العقرب والقوس جدي دلو وحوت ما نقلنا عن أمة السريان. يبقى دي هي الايه؟ هي الايه؟ البروج. فاعلم ان المنازل للقمر وان البروج الايه؟ للشمس. وافهم ان لله في البروج اسرار، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جعلها قسما له حين يقول والسماء ذات البروج. والسماء ذات البروج، يبقى دليل على ان البروج دي فيها ايه؟ فيها كيان الطقس والجو والعمليه بتاعه التبخير والتكثيف والمطر والى اخره، كل دي يبقى والسماء ذات الايه؟ ذات البروج. وبعدين ادي بقى عرفنا البروج خاضعه للشمس، والمنازل خاضعه للايه؟ للقمر. والنجوم بقى اهيديا اللي بيقول فيها ايه؟ فلا اقسم بمواقع، اسمها مواقع. يبقى لما تيجي للشمس قول ايه؟ بروج. وليجي للقمر نقول ايه؟ منازل. وللنجوم قول ايه؟ مواقع. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، لقسم لو تعلمون. ومن يدرينا اننا بعدين سنرى لكل انسان في الكون يولد نجم مرتبط به نحسا وصعودا وحركة وافولا وانطماسا، كل واحد. ولذلك يقول لك ايه؟ فلان نجم سقط، مش كده؟ كده ما يجرينا لما نرتقي نجد كده، والنجوم اللي انت بتشوفها كده تنزل كده وتع، ده بقى من الاعلام راحت. انت بتسميها شهب، مفهوم ولا لا؟ يبقى اذا كل حاجة في الكون لها ايه نظام. يبقى السماء تقول ايه، الشمس تقول ايه، بروج، والقمر منازل، والنجوم مواقع. دي كلها فيها اسرار الكون ونواميسه ونظامه الى اخره. قل هي مواقيت للناس والايه والحج. وبعد ذلك حينما تكلم عن الحج اراد ان يتكلم في حكم متعلق بالحج. هذا الحكم انهم كانوا الحمص، الحمص دول جماعة من العرب كانوا متشددين في دينهم، متشددين في دينهم، وهم كانت قريش وكانت كنانة وكانت خسعم وكانت جشم وبنو صعصعة ابن عامر، دول اسمهم الايه حمص، متحمسين يعني متشددين ايه في دينهم. كان اذا حج الواحد منهم وكان محرم لا يدخل بيته من الباب، لان ما دام مبدل في حالته كده والثياب حتى في دخول البيت يحاول ان ايه ان يغير الف عادته في بيته الخاص وهو اللباس وفي بيته العام وهو السكن، ويجي من ايه من الخلف. قال لهم لا ما تشددوش
0: كده، ربنا ما شرعش الحكايه دي. فاراد ان يجي ما دام جاب سيره الحج حب ينقي الحج من الايه من العمليه دي. فقال ايه وليس البر هنا، تلاحظوا انها وليس البر انما هناك احنا تقدمت ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. دي من ضمن الاشياء اللي المستشرقين ياخدوها، يقول لك القران اهو فيه اهي ليس والبر، ومره يقول البر ومره يقول الايه البر. يقول له اصلا غبي باللغه طبعا، هنعمل لك ايه بقى. مثلا لان كل مبتدا وخبر يصح انك تعي على الخبر مبتدا، تقول ايه زيد المجتهد. زيد اذا كنت تعلم زيد وتجهل الصفه بتاعته فتجعل زيد مبتدا والمجتهد خبر. انما اذا كنت تعرف واحد مجتهد وعمال شايفه المجتهد ده اللي بيذاكر في الجامع ده اهو انا شايفه، انما ما تعرفش هو مين تقول له المجتهد زيد. يبقى مره يكون الاسم معروف لك ولكن الوصف تريد ان تلحقه، ومره الوصف يبقى معروف وانا عايز الاسم ده يبقى مين. فمره يقول ليس البر ومره يقول ليس الايه ليس البر، عشان تعرفوا انها مش كلام بينقال بس كده. بان تاتوا البيوت من ظهورها خلاص، ولكن البر من اتقى. ما تعملوش المسائل شكليه قوي في مسائل كده، احنا عايزين الايه. ما هو البر؟ شيء حسن نافع، شيء حسن نافع. ولو ان الله ترك لنا تحديد البر لكان الحسن والنافع يختلف باختلاف عقولنا. انت ترى ده حسن وانا اراه قبيح، وانت تراه قبيح وانا اراه حسن، مش كده؟ وده نافع وده مش نافع. فيقول لك اخلعوا ايدكم من مساله البر دي، انا الذي احدد الحسن النافع. لان انتوا هتختلفوا فيه، لان ما من واحد ينحرف الى شيء الا وهو يعتقد ان هو ده الايه ان هو ده الحسن والنافع. فانا عايز ترفعوا ايدكم من العمليه دي وتاخدوا الحسن والنافع من مين؟
2: من
0: ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها، وقت البيوت من ابوابها. ده بيدلنا كلمه وقت البيوت من ابوابها ان كل شيء كل غايه لها طريق يوصل اليها، فاذهب الى الغايه من الطريق الذي ايه يوصله ايه يوصله اليها. ولكن البر من اتقى وقت البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تزال كلمة التقوى هي الشائعة في هذه السورة، كل حكم يجيب لي ايه التقوى. يبقى احنا قلنا التقوى يعني تتقي معضلات الحياة ومشاكلها بان تلتزم منهج الله. ساعة ترى منهج الله تبقى اتقيت المشاكل، ولذلك احنا قلنا ايه فان له معيشة ايه هيسيب الماء يبقى له معيشة ايه. ما تفتكرش بس ان التقوى هتتقي النار، لا، اتقي المخاطر والمشاكل اللي تنشأ من مخالفتك لمنهج مين؟
2: الله.
0: منهج الله. واعلم جيدا ان كل مخالفة انت عملته لازم يجي مر عليك يوم تنعمل فيك المخالفة. مسألة مش يعني لازم تنعمل فيك المخالفة، لازم تنعمل فيك الايه المخالفة. فان كنت مش عايز تعمل مخالفات ما تعملش ابدا اي حاجه. ولذلك نسيت اقول لكم هناك في الاكل بالباطل ان من اكل بباطل جاع بحق. من اكل بباطل جاع بحق. افرض انه كان باطل وقعد يجمع مش عارف ايه، مش جاع بحق يعني هنتحكم فيه؟ لا، هو نفسه يقول له اوعى تاكل ده، ايه احسن تعمل لك مش عارف ايه، يعني وتبقى النعمه اللي مجموعه قدامه كده ولا يقدر ياكل منها، وبحق ولا مش بحق؟ يبقى قدامه كده هو وعمال وخدمه رعيانه اتباعه عمالين ينعموا كده في النعمه وهو ايه؟ نقول له انت اصلك لازم بقى خدت حاجه بايه؟ خدت حاجه بالباطل، فلازم ربنا تبقى قدامك كده ومالكه. لا، لو لم تكن مالكه ما كانتش تبقى في نكايه، انما المهم ان تكون مالكه. يبقى من اكل بباطل يبقى يعمل ايه؟ يجوع بحق. خلاص. ومن استغل وسيله في باطل اراه الله قبحها بحق. اراه الله قبحها، اللي استوته وظلم الناس لازم يجي له يبقى يوم ضعيف، اللي وسطها زي الميه وبترقص لازم يجي لها يوم وسطها يتيبس. اللي عماله تدير لي كده بان عينها جميله وعماله تطوح بها الناس لازم هتيجي في يوم تبقى تعمى بها، اللي اسنانها عماله تبرق كده ولازم هيجي لها الله. يبقى كل واحد افهموها جيدا، كل من اكل بباطل سيجوع بحق. واعمل لست قدامك للي تعرفهم كده، وكل من استغل شيئا مما خلقه الله في إشاعة انحراف أو جعله وسيلة الباطل لازم ربنا يوريه فيه. وأنا عايز الناس تعمل لستة كده لكل المنحرفين عن منهج الله، تعمل لهم كده كل واحد في حارة عارف ده بياكل منين وده شغلته ايه وده شغلته بتعمل طاعة ولا معصية، ويأيدها كده ويقول لأولاده دي اصله كان كذا كذا كذا وده كذا كذا كذا كذا، وبعد ذلك يرى خواتيم هؤلاء. ولذلك احنا من حبنا لهؤلاء بنقول لهم الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم، ولن يخدع الله في انكم تجمعوا مال من حرام وبعدين قال تعملوا به صدقات، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. طيب ما يقبلش الا طيب، لك ده بيحج ده بيعمل مش عارف ايه، نقول له لا ربنا مش عايز الحكايه دي، ربنا مش عايزك تجد ده بنا جامع من اللي مش عارف ايه، نقول له يا اخويا ربنا ما احنا بنشحتش على ربنا عشان نبني جوامع. ايوه، خد انت مطعم طيب ولا لكش دعوه بالحكايه دي خالص، مفهوم ولا لا؟ وبعد ذلك انتقل الحق الى قضيه اخرى، هذه القضيه الاخرى هي تميز الامه المحمديه بشيء أعطانا أن الله وثق في هذه الأمة وثوقا لم تظفر به أمة من قبل. هذه المسألة هو أنه أمن أمة محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله. كان زمان السماء هي التي تؤدب، الرسول يشرح ويعمل ويقول حاجة وبعد ذلك إن خلفهم ربنا ينزل بقى صاعقة، ينزل عذاب، يجيب غرق، مش مكلف الرسل. اللهم إلا حين سأل بنو إسرائيل الله أن يقاتلوا، والقتال بتاعهم ما كانش علشان الدين نابع كده، لا، ألم ترى إلى الذين إيه؟ لا، قال وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى العلة في القتال إيه؟ حتى هذه برضو عملوها شغلانة. يبقى لما سألوا القتال ما سألوش اللي رفعت إيه، لا ده برضو أخرجنا من ديارنا وإيه وأبنائنا. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي أمنها الله على أن يبقى في إيدها الميزان، بس مش ميزان تسلط، مش ميزان
2: تسلط،
0: ميزان يحمي كرامة الإنسان. يعني إيه يحمي كرامة الإنسان؟ يحمي كرامة الإنسان في أن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله، ما فيش واحد يضغط عليه. فشرع الله القتال في أمة محمد لا ليفرض به دينا، ولكن ليحمي اختيارك في أن تختار الدين الذي ترتضيه. يبقى هو ما بيكرفش على الدين، إنما هو بيمنع سدود الطغيان اللي تحول دونك ودون أن تكون حرا مختارا في أن تختار التدين. ولذلك الذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام السيف وانتشر بالسيف والعملية دي حججهم سقطة، حججهم وهي، بينما تيجي تستسيهم كده تلاقي الإسلام بيفرض الجزية كأنه جاي عشان ياخد أموال، نقول له طيب احنا بنفرض جزية على مين؟ قال لك مش على اللي مش مؤمن. الله، طب ما دام فرض جزية يبقى اباح له انه يبقى مش مؤمن ولا لا؟
2: يا سلام يا
0: مولانا. طب اباح له ما يبقاش مؤمن، انت بتناخد نفسك ليه؟ طب لو كان يكره على الدين كان يبقى حد ناخد منه جزية؟ ما دام هناخد جزية يبقى فاضل على ايه؟
2: على دينه.
0: على يبقى انا ما اكرهتوش، انا حميت الاختيار، حميت القوة اللي بتسيطر عليه عشان ما يقعدش ينظر في دينه بس، وهو حر بعد ذلك في العلم، بدليل انك انت بتقول بتعيب علينا، فاحنا هناخد منك عيب بتنتقدنا فيه عشان ندفع به عيب انت بتتهمنا به. يبقى انت اللي بتدافع عن الدين ولا لا؟ يبقى يا غبي انت اللي بتدافع عن الدين. يبقى ما دمت بناخد جزية يبقى في ناس ابقناها على ايه؟
2: على دينها.
0: وما دام ابقناها على دينها يبقى ما فيش اكراه، ما فيش. طب امال الحروب ليه؟ قام قال لك انا بكي للناس اللي مسكين اختيار الناس ويفرضوا عليهم عقائد ودين، وبنقول لا ايه، ارفع ايدك عن الناس وخلي الناس احرار في ان يختاروا الدين المناسب. وليه سابهم احرار عشان يختار الدين؟ لانه واثق انه ما دام على حريته في ان يختار لا يمكن ان يجد الا الحق واضحا في الاسلام.
2: الله،
0: مسألة مش عايزة جدل. ولذلك شوف بقى الناس اللي تيجي في آية لا اكراه في الدين ما يفتنوش الى التعليل، ليه لا اكراه في الدين؟ أم قال لك لا إجراها في الدين العلة واضحة، قد تبين الرشد من الغاية. طب أنا هجري ليه؟ ده مسألة إيه؟ إذن واضحة، إذن بس أنا أمنع اللي بي إيه؟ اللي بيفرض، وهو الذي يكره على شيء. إحنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تكره القالب إنما ما تكرهش القلب، وإحنا عايزين الدين بتاع إيه؟ دين قلوب، مش عايزين قالة. ولذلك القرآن يقول ايه؟ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من ايه؟ من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا إن كنت عايز أعناق ما حدش يقدر يخرج مني، حدش يقدر، اللي بعوزه يمرض يمرض واللي بعوزه يموت يموت، ما حدش يقدر أبدا. إنما دي مسألة أنا عايزها تبقى بالإيه؟ بالقلوب. فلا إكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغاية. لأنني قلت لكم قديما أن الذي يكره على مبدأ شهادة منه على نفسه إنه ما كانش يفرضه بالكرباج، هو يقول لي أنا ما كنتش يفرضه بالكرباج، هو حد عايز أبدأ ده، يبقى هو نفسه مش مؤمن به. إنما لو أنه هو مؤمن به نفسه يقول لك الله ده مال، ده مبدأ حلو، ده لو عرضته كده على الناس حي إيه؟ إنما هو عارف إن الصوت انتخلى عن المبدأ مش هيفضل الإيه؟ مش هيفضل المبدأ أبدا. يبقى لا إكراه في الدين قد تبان الإيه؟ هنا القرآن بقى هيعالج القضية دي عشان الإيه؟ ولذلك أنا قلت الذين يقولون هذا الكلام نرد عليهم، نقول لهم أنت بتلوم الجزية وبتلوم مش دي، ترد على إيه؟ على دي. بقى جاء في حكاية القتال، نقول إن القتال ده أمر تأخر شوية في الإسلام. قال لك كان من الضروري أن يتأخر أمر القتال. ليه؟ قال لك لأن حين يقول الله كفوا فكفوا ايه؟ ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الايه زكاة، يعني التفتوا لمنهجكم وسيبوهم شوية، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن هذه الدعوة ستمزق البيوت الإسلامية، البيوت العربية. البيت الواحد هيبقى فيه كافر بالله ومؤمن بالله. فلو أن المسألة بقى جت كده قتال، كان صار في كل بيت معركة، كان صار في كل بيت معركة. شيء آخر أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يعلم عند العرب خفة وطيش وسفه، ولأي حاجة كده يسمعوها يقوموا يعملوا هيصة، علشان ناب من الإبل قتلت، كليب شافها كده فضربها فأصاب ضرعها فماتت، قامت حرب 40 سنة عشان حاجة تفهم. الحرب اللي الشاعر بيقول فيها لو كنت من مازن، عمال بيعير قوم انهم ما نصروهش عن من ظلمه، لو كنت من مازن من قبيلة مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، إذن لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن زلوسات لنا قوم إذا الشر أبدى ناجزيه له طاروا إليه زرافات إيه ووحدان على طول كده. والتاني يقول إيه لا يسألون أخاهم عند نائبة في النائبات على ما قال برهانة. ما يقولوش ليه قلت تعالوا الحفيظ وما يقولوش ليه إذن فعندهم حمية رحنا صحيح. لكن كمان عندهم نخوة نخوة. إزاي؟ قال لك النخوة لما يشوفوا واحد انظلم أو كده برضو يعني نفسهم تاخدهم النخوة تقولوا لا عيب. فزي ما عندهم حمية رعناء عندهم نخوة تهيجوا برضو للحق. فالحق سبحانه وتعالى أراد أن يهيج فيهم النخوة حين يرى الضعاف من المسلمين مستضعفين عزلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم لحد ما حصل. وحصل ولا لا ان جماعة الخمسة العظام اجتمعوا وقالوا كيف نرضى اننا نقعد ناكل ونشرب ونأتي نسائنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل سعر كل دي. وبعدين جم كفار ووقفوا من الموقف العظيم وقالوا هاتوا الصحيفة اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب ولازم نقطعها. واتفقوا فيها ولا لا؟ هشام بن عمرو مش كده، زهير بن اميه، ابو البحتري بن هشام، اسمه زمعه بن الايه زمعه بن الاسود، كل دول مطعم بن عدي اتفقوا قالوا ايه احنا نروح هناك وهناك ولازم نقطع الصحيفة ولازم نعود. دي نخوه ولا مش نخوه؟ نخوه. وايه؟ فكما ان كانت في حميه فيه ايه؟ فيه نخوه. وايضا الحق سبحانه وتعالى يعلم ان نقل امة اعتادت اشياء مما اعتادت ما هوش امر سهل، مش امر سهل. فاخذوا برفق الهوادة، برفق الهوادة. وكان مثلا نيجي نقول وليه ما انتصروش وموتوا اللي مش عارف ده من الناس اللي انت كنت عايزهم يموتوا في معارك الاسلام الاولى او اضطهدوا المسلمين، هم الذين نشروا راية الاسلام. ليه انا ما استفدتش من خالد بن الوليد؟ ها؟ اذا احنا بنستبقيهم وهم خصوم للاسلام لان الله قد اعد لهم دورا يخدمون به الاسلام. والذين اهاجوا الاسلام اولا هم دول اللي هيبقى عندهم حراره عشان يعملوا عمل يغفر الله له بهم ما سبق. ولذلك انا قلت لكم حكايه عكرمه بن ابي جهل لما يجي عند خالد بن الوليد كده في موقعة الموك ويحط راسه وهو مقتول على رجله يقول له هذه ميتة ترضي عني رسول الله، كانه عارف ان رسول الله كان زعلان منه عشان كان ضد الاسلام. عمرو بن العاص ليه ده ما يجيش ما يعرضنا الاسلام؟ اذا من رحمه الله ان ربنا ما شرعش القتال اول والا كنا جزينا هؤلاء اللي احنا هنعز لهم ايه. ولذلك عمرو بن العاص لما جه في مسألة الحديبية وبعدين قال عمر قال لرسول الله يا رسول الله دعني أنزع سنيتي السنان بتاعته اللي قدام دي لأنه بيتكلم كلام يعني، قال له مهلا يا عمر لعله يقف موقفا يرضيك عنه. وبعدين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أهل مكة أن يرتدوا قال على رسلكم يا قوم، ووقف موقفا رضى عنه عمر ولا ما رضاه. يبقى كل واحد استبقاه الإسلام وهو خصم وعدو للإسلام لأن الله قدر له دورا يخدم به الإسلام. فيبقى المسألة ما تجيش كده من أول الأمر كده نقعد لا لا لا أبدا. ويا عكرمة بن أبي جهل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوم يلاقي مثلا قصر في الجنة يوم يقول أنا شفت هذا قصر في الجنة وبعدين بسأل عليه بتاع مين دي قالوا بتاع أبو جهل. الله، طب ابو جهل ازاي هيبقى له قصر في الجنه؟ وبعد ذلك فوجئ بان عكرمه ابن ابي جهل اسلم. دول موضوعين لدور. ولذلك يقول لك نفسه ده ما اتقتلش وده ما اتقتلش، هم اقتصروا على انهم قتلوا ائمه الكفر. انما الناس اللي هيجي لهم دور وشوف بقى دور سيدنا خالد ودور كل دول عملوا لهم مجد في الاسلام ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد يبقى تاخير القتال كان لمعنى، لمعنى ان الله اراد ان يمحص وانه لا يدخل هذا الدين الا من يتحمل متاعب هذا الدين، لانه سيكون مامونا على مجد امه، سيكون مامونا على منهج سماء يبقى مش اي واحد كده يجي، ولو ان بمجرد ما تيجي المسائل كده هو ربنا ينصر على طول، كان من الممكن ان ينصر، لا يحملها اللي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش، لا ما يحملهاش الا اللي ايه الا اللي ايه الا اللي يستاهلها. لذلك بقى كانت مسألة القتال دي جاية بالايه بالتدريج. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ادي اول مرحلة. قاتلوا في سبيل الله الذين ايه يقاتلونكم. اولا طبعا سبب نزول هذه الآية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته الى البيت الحرام وارادوا ان يعتمروا، فجم في القعدة سنة 7 وحبوا يعملوا عمرة، فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية قوم القريش وقالوا لا يمكن أبدا يدخل مكة محمد وأصحابه، وقامت المفاوضات، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذا العام على أن يأتي في العام القابل وتخلى مكة له 3 أيام وتخلى مكة له 3 أيام برضو في الكعبة في نفس. طبعا احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد بشر اصحابه بانهم سيدخلون ومحلقين ومقصرين، وشاع ذلك الخبر، فشوف فرحة الناس بقى، كانوا محرومين من انهم يذهبوا الى الكعبة وعايزين يروحوا، بعد ذلك يجوا كده على طرف على 20 كيلو ويجدوا فيه، وتقوم المفاوضات ويرضى رسول الله ايه. طبعا الصحابة منهم زعلوا كتير، حتى عمر، لدرجة ان عمر يعني قال له ألست رسول الله، ألست على حق، ألست حمية. فسيدنا ابو بكر يقول له الزم غرزك يا عمر، انه رسول الله، انت يا اخويا رغم انك انت فطرتك سليمة ما بقيتش رسول. وقلت لكم زمان ان موقف ستنا ام سلمة موقف الحنان، موقف الرحمة، موقف المشورة اللينة، حينما دخل عليها رسول الله وقال لها هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم فلم يمتثلوا. فانظر أهدي بقى مهمة الزوجة، أهي سكن عشان كده. قالت له اعذرهم يا رسول الله، إنهم مكروبون، كانت نفوسهم مشتاقة على أنهم يدخلوا، وانت قلت لهم سيكونون الكعبة ومحلقين ومقصرين، وبعدين يحرموا منها كده وهم على بعد خطوات منها. اعذر يا رسول الله، اعمد إلى ما أمرك الله فافعل ولا تكلم أحدا، فإن رأوك فعلت علموا أن ذلك عزيمة. وفعلا خرج رسول الله وصنع ما أمره به الله، الكل عمل إيه؟ عمل بس. وبعدين وهم قبل ما يروحوا المدينة لم يشأ الله أن يطيل على الذين انتقدوا الموقف. ليه؟ لأن دي عملية شقة، لما عمر كده يقف أمام الرسول وبتاعه بعدين، فما قفلش عليه وجاب لهم العلة، جاب لهم العلة، العلة كده بالفلاحي، قال لهم انت زعلانين اللي رجعتم من غير ما تموت، أنتم لكم إخوان مؤمنون في مكة ومخفين إيمانهم ومندسون بينكم، فلو أنكم دخلتم وقاتلوكم ستقاتلون الجميع وأنتم لا تعرفونهم فتقتلون إخوانا لكم. فلو كان هؤلاء الإخوان المؤمنين متميزين في حتة كده أنا كنت قلت لكم موتوهم واقتلوهم واعملوا اللي على كيفكم. اقرأ قول الله، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فعرفوا إن الامتناع جه عن إيه؟ عن علة. وعن إيه؟ عن حكم. فلما جاءوا في العام القابل في القعدة برضه ربنا هيقول لهم الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني هم عملوا فيكم الاول في الشهر الحرام كده هتيجوا في الشهر الحرام ده، والحرمات وقصاص في القعدة، هتيجوا في القعدة كلام على الاول. خافوا ان جاءوا ان قريش تنقص العهد وتقتلهم، قال لهم لا، وتحتجوا بانهم في الشهر الحرام وفي المكان الحرام، يبقوا حاجتين اتنين، شهر حرام ومكان ايه؟ يبقوا اتنين، زمان وايه؟ وينتهزوا بقى اننا مش هنعمل حاجة دي ويقوموا ايه؟ علنا قال لا، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولكن لا تعتدوا. اول عملية في الايه؟ في القتال. اذن للذين يقاتلون بانهم
3: ظلموا
0: وان الله على نصرهم
3: لقدير.
0: شوف كلمة بقى وقاتلوا في سبيل الله، كان من الممكن يقول وقاتلوا قريش، قاتلوا الكفار، انما اكد على كلمة في سبيل الله. ليه؟ يريد ان يضع حدا لجبروت البشر. لا بد ان يكون القتال في نيتك انه سبيل الله. اياك ان يكون القتال عندك نية استعلاء ولا جبروت ولا طغيان. اوعى تقاتل عشان الارض، اوعى تقاتل عشان الجاه، اوعى تقاتل عشان المال، اوعى تقاتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي، اوعى تقاتل عشان تعمل يبقى القتال لايه؟
3: لدين الله.
0: هذا الغرض من الايه؟ من القتال. وقاتلوا في ايه؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. من هو أن حين ينهى الله عن الاعتداء؟ اعتداء عن ماذا؟ عن ايه؟ يعني لا تقاتل من لم يقاتلك. وهب أن قريشا هي التي قاتلتك، ولكن أناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوش، مع أنهم منين؟ ممن قاتل. برضو ما تعتديش على قد الايه؟ لأن انت دلوقتي احنا عايزين نخرجك إلى ايه؟ إلى القتال في سبيل الله. بس الأول ما تقتلش إلا اللي ايه؟ اللي يقتلك. وما ايه؟ ما تعتديش. ولا تعتدوا إن الله لا يحب الايه؟ المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم. اياكم ان تقولوا ده الكعبه ده لا خلاص ما دام هم اللي قتلوا. واقتلوهم حيث ايه؟ ثقفتموهم. ثقف زي علم كده، ثقف ثقفت الشيء اسقفه، يعني ايه؟ وجدته. ثقفت الشيء اسقفه يعني ايه؟ وجدته. يبقى حيث ثقفتموه حيث ايه؟ وجدتموه. ده كلام علم. احنا بنسمع كده كلمة ثقافة مش كده، وكلمة ثقاف مش كده. الثقافة دي هي يعني يسر التعلم، او ان تلم بطرف الاشياء من الاشياء المتعددة. يبقى فلان مثقف يعني ايه؟ يعني معلومات. اعرف كل، اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد. يبقى عندنا مرحلة ايه؟ ثقافة يعني ايه؟ اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين خصص واعرف كل شيء عن شيء ايه؟ عن شيء ايه؟ عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة كان زمان كل المعاني دي مأخوذة من المحسات، الامور المحسة. اهو التثقيف تقويم الغصن. الاغصان دي بتاعت الشكل كانوا ياخدوها عشان يعملوها رماح وعصي، لكن الغصن مرار يبقى اعوج كده، مرة فيه نتوء الفرع، مرة فيه نتوء الورقة، مش عدل. يقوم يجي يعمل ايه؟ يثقفه الزوايد من هنا ومن هنا، وبعدين يجيب حديدة معكوفة. انت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح مش معاه بتاع كده زي الخطاف ويمسك العود الحديد ويروح عامله كده عشان المعوج ايه؟ يعدله. والعدل
3: يعوجه،
0: هو بيعوجه عشان يصلح لمهمته. ولذلك يسموها حديدة الثقاف. الثقاف يعني التقويم. يوم يجي للرمح الأعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديدة ويمسكه أعوج اهو يروح مسكه يعدله. أكن المثقف ده انعدل في الكون، عارف دي وعارف دي وعارف دي، وتقوم تقويم الايه؟ تقويم. يبقى اتخذت المعاني من مين؟ من المحسات اللي ايه؟ اللي قدامنا. ثقفتموهم يعني ايه؟ وجدتموه. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، يعني تجدهم ما تجد، مفهوم؟ واقتلوهم حيث ايه؟ ثقفتموهم. وما تقولوش ده اخرجوكم من هنا، اخرجوهم من حيث اخرجوكم، مش كده ولا لا؟ ما يبقى ما اعتدناش، يبقى عملنا زي ايه؟
3: زي
0: من عمل فين. لكن لما يعمل واحد عاقبه بمثل ايه؟ وجزاء سيئة سيئة ايه؟ من اعتدى عليكم. طب بالله عايزين نبحث كده النص كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، بقى انا بعمل سيئة؟ طب ده ايه عمل فيه يعني السيئة؟ وانا برد عليها تبقى سيئة يا ربي. طيب طب ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو انا عوقبت؟ ده انا بدئت بالاذية. ده اللي عوقب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه. وانت بتقول لي ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. طب هو انا اذا كنت عوقبت من ابقى ما عملت ايه؟ ابقى عملت ذنب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ياتي في بعض الاحايين بلفظ اسمه المشاكله. لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ومكروا ومكر. هو ربنا بينكر انما ديا علشان الايه؟ ما تفتكروش ان انتوا اللي بتمكروا، لان المكر وتبييت الاشياء عشان تداريها عن عدوك. ان كانت عايزه المداريه يبقى ربنا هو اللي يقدر على العمليه دي، اما انتوا فمكشوفين عند ربنا. يبقى ان كان مكر يبقى مكر حق عند مين؟ هناك مش عندكم انتم. وان شاء الله الى لقاء الله.
4: مستمعينا الكرام، استمعنا واياكم الى حلقه اليوم من برنامج تفسير القران الكريم لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي عبر اثير اذاعه القران الكريم من سيدني.

هم المضعفون. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته

مستمعينا الكرام، نقدم لحضراتكم الآن حلقة جديدة من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

يلا بينا على أبواب الجنة. تعالوا نقف دلوقتي على الأبواب ونخبط على أبواب الجنة. يا ترى هنشوف الأبواب شكلها عامل إزاي بعد ما تنسمنا رائحة الجنة. دلوقتي يلا خطوة بخطوة. أنت شايف دلوقتي أبواب الجنة، أبواب الجنة 8 أبواب. كانوا بيقولوا من أدمن طرق الباب أوشك أن يفتح له. اللي بيقف على باب ربنا سبحانه وتعالى ويخبط على باب ربنا سبحانه وتعالى الباب بيتفتح له. اللي ما بيسيبش الباب، ما بيجريش أول ما الدنيا بمغرياتها وملهياتها تفتنه، اللي بيقف على باب ربنا سبحانه وتعالى حتى ولو كان الباب مقفول شوية في البداية يقف ويقول ويعيش عبودية اسمها عبودية الانطراح على الباب. أنا واقف على بابك يا رب، أنا مش هسيب بابك يا رب. هو ده اللي ساعتها هيقف على باب الجنة وهتناديه الجنة. ربنا قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. مفتحة لهم الأبواب. أيوه، مش أنت في الدنيا بتعرف إن في أبواب بتتفتح بالأشعة الكهرومغناطيسية وفي بالكلام وفي بالتصفيق تلاقي الباب اتفتح لك؟ ده من نعيم الدنيا. فما بالك فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انت اول ما توصل الباب بيتفتح اوتوماتيك، الباب بيتفتح تلقائيا. مفتحة لهم الأبواب. فتحة الباب نعمة، مجرد انفتاح الباب في حد ذاته نعمة، ما بعدها نعمة من نعم الجنة. ربنا قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لما جه اتكلم سبحانه وتعالى على الذين كفروا وإنهم والعياذ بالله سيساقون إلى جهنم والعياذ بالله زمرة، ساعتها قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. إيه الفرق؟ واخدين بالكم؟ في آية جهنم قال فتحت أبوابها على طول، في آية الجنة قال وفتحت أبوابها. الواو دي إيه الفايدة فيها؟ قالوا أصل هم لما يوصلوا إلى جهنم والعياذ بالله تفجأهم جهنم تفزع.

0: معهم جهنم. فمرة واحدة يلاقوا الأبواب اتفتحت مرة واحدة وساقتهم والعياذ بالله جهنم إليها. هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ إنما ربنا أراد أن يعدد نعم أهل الجنة، فقال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. تحس إنه إيه؟ هذا من إكرام الكريم الأكرم الجواد المحسن لأهل الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، تتفتح الأبواب لأهل الجنة. يا ترى مين أول واحد حيدخل من الباب؟ مفيش أمة من الأمم، مفيش حد، لا نبي مقرب ولا صالح من الصالحين حيدخل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بأنه أول من سيأخذ بحلق أبواب الجنة. ليها حلقة كده، الحلقة دي أول واحد حيطرق على أبواب الجنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له من؟ فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة أمرت ألا أفتح إلا لك. أول واحد حيدخل من أبواب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. شكل الأبواب عامل إزاي؟ عايزين نتخيل إحنا في سحر الجنة طول الوقت عايشين في الجنة في خيالنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا حديث عتبة بن غزوان في صحيح مسلم، خطب عتبة بن غزوان فقال إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة، أبواب الجنة. يعني إيه؟ مش فاهم. يعني ما بين الضرفتين، المسافة من هنا وهنا لما تيجي تفتح المسافة قد إيه؟ قال مسيرة 40 عام. وهذا الحديث له حكم الرفع، فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به المسافة اللي ما بين الضرفة دي وما بين الضرفة دي، لما تيجي كده تفتح أبواب الجنة تمشي كده 40 سنة. 40 سنة وانت راكب أحسن عربية في الدنيا وبتجري بأقصى سرعة، 40 سنة ما بين الضرفة دي وما بين الضرفة دي. هكذا المسافة ما بين مصراعي، أي بين الضرفتين، مصراعي أبواب الجنة. تعال بقى نتخيل انت خلاص شميت رائحة الجنة، بتقرب ناحية الباب، الباب مقفول، الأبواب مغلقة، وبتتفتح لك الأبواب وما بين المصراعين 40 سنة، والنبي هنشوف دلوقتي النبي، هنشوف دلوقتي سيدنا وحبيبنا وقرة عنا النبي صلى الله عليه وسلم. هياخد بإيديك ويدخلك الجنة. يا ترى هتعمل إيه لما تشوفه؟ لما تملى عينيك برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم اللي كان أضوء من ضوء القمر ومن ضوء الشمس في رابعة النهار، اللي كانت كفه ألين من الحرير ومن الديباج، اللي الابتسامة منه كانت تنور الدنيا. يا ترى انت هتعمل ايه ساعتها والنبي فرحان بيك لانك كنت من أمته الفائزين، كنت من أمته اللي كانوا مطبقين هديه صلى الله عليه وسلم في حياتهم؟ يا ترى هتبقى عامل ازاي لما هتشوفه في اللقطة دي وهو فرحان بيك وبياخد بإيديك ويدخلك إلى الجنة؟ الله على حضن النبي، والله العظيم محتاجين حضن النبي صلى الله عليه وسلم في الزمن اللي ضاع فيه الأمان والحنان. محتاجين حضن النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نستشعر لذة النظر للنبي صلى الله عليه وسلم. دي كانت بص في وجهه، تخليك من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبقى صحابي. تعرف يعني صحابي؟ الصحابي اللي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اللقطة دي، في اللحظة دي كان مسلم ومات على الإسلام، هو ده اللي يبقى صحابي. والصحابي ده ربنا قال فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. عشان كده اوعى اوعي تبقى بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اوعى تسود وش النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض في مشاهد القيامة، حجري وحبقى الأول، هروح ناحية الحوض اللي اللي هيشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فلا تسودوا وجهي، هياخد بإيديك النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلك الجنة. مين يا جماعة اللي هيبقى من أهل الجنة اللي هتتفتح ليهم الأبواب؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الناس دول أحوالهم إيه؟ كانوا بيعملوا إيه؟
1: ولا يعيش فيها وبشوق بلديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيه.
0: أول حد هيبقى من أهل الجنة مفتحة الأبواب أهل التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخل الجنة على ما كان من العمل. حديث عبادة بن الصامت زاد: من أي أبواب الجنة الثمانية يدخل منها؟ أول واحد مين؟ موحد، لا إله إلا الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. عايزك دلوقتي وانت معايا في سحر الجنة، عايزك دلوقتي تقول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله، بس قولها بقلب كده، تعال ندقها. احنا عايزين نعيش بقلوبنا المعاني. لا إله إلا الله،

طالعه من قلبك، طالعه من قلبك، حاسه ان قلبك اللي بيقولها دلوقتي، قول تاني: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رحت عملت عمرة قبل كده؟ رحت حجيتي قبل كده؟ عارفين لما بنقعد نلبي كده ونجدد معنى لا إله إلا الله في القلب،

الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. جدد معاني التوحيد وقول لا إله إلا الله كثيرا. اللي بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللي بيقولها 100 مرة في اليوم والليلة في ال 24 ساعة ربنا بيكتب له 100 حسنة وبيمحو عنه 100 سيئة، وبتبقى كأنه قدم 10 رقاب، 10 إماء، 10 عبيد، أعتق رقابهم، واللي بيعتق بيعتق من النار، وبتبقى حرز لي من الشيطان، وما بيبقاش في حد جاء بمثل ما جاء. أول حد هتتفتح ليهم الأبواب أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد اللي ما قالوش إن المسيح ابن الله، ولا قالوا المسيح هو الله، اللي قالوا المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. أهل التوحيد اللي كانوا عارفين إن الجنة حق وإن النار حق وكانوا عايشين للهدف ده، هم دول اللي هيعيشوا سحر الجنة وهتفتح لهم الأبواب. الصنف الثاني اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه هتتفتح ليه أبواب الجنة الثمانية، أهل الطهارة. إحنا محتاجين نطهر، محتاجين قلوبنا تطهر، وثيابك فطهر. اللهم طهرني من الذنوب والمعاصي، نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما اتوضأ صلى الله عليه وسلم، قال من توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. اللي بعد ما يتوضأ يشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، في بعض الزيادات اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللي يقول الذكر ده بعد ما يتوضأ تتفتح له أبواب الجنة الثمانية. فالصنف الثاني أهل الطهارة، أهل النقاء، أهل الصفاء، اللي سمتهم وشكلهم دايما طاهر ونظيف، وقلوبهم قبل ده كله طهرة ونظيفة. أهل الطهارة هتتفتح ليهم أبواب الجنة الثمانية. الصنف الثالث اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه هتتفتح ليه أبواب الجنة الثمانية، أهل الجهاد، أهل الصيام، أهل الصدقات، أهل الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين، اللي يعمل عملين، دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. يبقى كده عرفنا ان في باب من الثمان ابواب هيدخلوا اهل الصلاة. اوعى تكون ما بتصليش، اوعى تكون ناسي ربنا. انت عارف مشكلة الصلاة ايه؟ مشكلة الصلاة ان ربنا بيقول لك حي على الصلاة، تعالى لي، ما تنسانيه، تعالى تحيا، تعالى تعيش. ربنا بيقول لك تعالى لي وانت بتقول له، او ساعات ما بتبقى سامع لأذان ولا غيره، ساعات كتير بتبقى غافل ومش سامع حي على الصلاة، كأنك بتقول له انا مش فضيلك يا رب، في حاجات دلوقتي شغلاني عنك، انا مش قادر اجيلك يا رب. اوعى تكون ما بتصليش. في باب اسمه باب الصلاة هيدخله المصلون،
اللي كانوا بيحافظوا على الصلاة في أوقاتها، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. واللي ضحى بنفسه وبماله وضحى بحياته، عنده استعداد انه نفسه تبقى أرخص حاجة، بس كلمة ربنا تعلى، بس الإسلام يعلى. فمن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. ربنا يقول وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. الباب الثاني باب للمجاهدين اللي جاهدوا نفسيهم وجاهدوا الشيطان وجاهدوا كل شيء كان موقفهم ومبعدهم عن سكة ربنا، جهد الدنيا جهد النفس، يدعى من باب الجهاد. الباب الثالث باب الريان، فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام. باب الصيام اسمه ايه؟ دعي من باب الريان. الصيام، الصيام اللي يبلغنا درجة التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام اللي النبي قال فيه صلى الله عليه وسلم عليكم بالصيام فإنه لا مثل له. الصيام اللي ربنا قال فيه في الحديث القدسي إلا الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام، الصيام اللي فيه مجاهدة للنفس في الشهوات، شهوة النساء وشهوة الطعام وشهوة الشراب. اوعى تكون بتفوت الصيام، لازم تصوم رمضان وتصوم نوافل كمان، تصوم الست من شوال يكتب لك ثواب سنة كاملة كأنك صمتها صيام الظهر كله. تحاول تصوم زي ما النبي كان بيصوم صلى الله عليه وسلم، تصوم الاثنين وتصوم الخميس وتصوم ثلاث ايام من كل شهر اللي تقدر عليه من هذا العمل الكبير عشان تبقى من اهل الصيام فتدعى من باب الصيام. ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. كم باب دلوقتي عرفناهم؟ باب الصلاة، باب الصيام الريان، باب الجهاد، باب الصدقة. كل دي أبواب، وفي أبواب تانية ما أخبرناش النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال إيه اللي هيعملها الإنسان فيدخل من هذا الباب. لكن الحديث ده فيه لقطة جميلة أوي وخطيرة أوي. سيدنا أبو بكر لما سمع إن في باب ريان وفي باب صلاة وباب جهاد وباب صدقة، قال هل هناك من أحد سيدخل من هذه الأبواب جميعا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. هيدعى سيدنا أبو بكر، الجنة بتشتاق لحضن سيدنا أبو بكر. الأهل الصلاة، باب الصلاة تعالى من ناحيتي، باب الزق، باب الصدقة، باب الريان، باب الجهاد، كلها هتبقى عايزة تحضن سيدنا أبو بكر وتبقى عايزة تخطف سيدنا أبو بكر علشان يدخل من هذه الأبواب. برضو في أعمال تانية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه اللي هيعملها هيدخل من أبواب الجنة الثمانية. زي مين؟ زي المرأة المطيعة لزوجها. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها، حافظت على نفسها عفيفة، لم يمسسني بشر لحد لمسها ولا حد عبث بيها، وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة الثمانية شئتي. أطيعي زوجك تبلغي أبواب الجنة الثمانية. برضو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه اللي يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، يعني ما كانوش وصلوا سن التكليف، ماتوا هم صغيرين، فإنهم يأخذون بيده يوم القيامة لو صبر على فقدهم حتى
يدخلوه من أي أبواب الجنة الثمانية. جميلة قوي الأبواب دي، وجميلة قوي إن أنت تبقى دلوقتي خلاص هتحط أول قدم في الجنة. والإمام أحمد كان بيقول الراحة عند أول قدم تضعها في الجنة. تعالوا بينا يلا ندخل دلوقتي مع أول قدم في الجنة، تعالوا نشوف المشهد ده الحلقة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم لحلقة اليوم من برنامج سحر الجنة للشيخ هاني حلمي، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه، ولا يعلى عليه.

0: هنيئا لمن تدبر آية القرآن وشنف سمعه بسماع خير الكلام، فإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه.
1: اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين.

0: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيدني.
1: في هذه النشرة: اتفاق إسرائيلي لبناني برعاية أمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار مشروط بوقف كامل لهجمات حزب الله. مجلس النواب يمرر التعديلات الضريبية للحكومة الفيدرالية، والائتلاف المعارض لا يستبعد التحالف مع الخضر لتعطيلها في مجلس الشيوخ. رئيس مجلس وزراء نيو ساوث ويلز يدعم إصلاحات تاريخية تسمح لمرضى القنب الطبي بالقيادة وفق شروط صارمة. أستراليا ترفض مقترحا أمريكيا لفرض رسوم جمركية مشددة، وألبانيزي يعزو القرار إلى خلاف أيديولوجي. أعلنت إسرائيل ولبنان التوصل إلى اتفاق لتجديد وقف إطلاق النار الهش بينهما، في خطوة تهدف إلى خفض التوترات على طول الحدود المشتركة. وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر بمشاركة الولايات المتحدة عقب محادثات عقدت في واشنطن. وينص الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار من جانب حزب الله المدعوم من إيران، وانسحاب جميع عناصره من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني. وقال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيل لايتر إن مقاتلي حزب الله يجب أن ينسحبوا إلى شمال الليطاني، مؤكدا أن تنفيذ هذا الشرط يعد أساسيا لنجاح الاتفاق واستمرار التهدئة.
2: So we're going to see them go back to the north. We will guarantee them safe passage as long as they leave. But after a certain amount of time, which is not very long, if they don't make their way back to the north, then exactly what's coming?

0: لضمان تمرير التشريعات في مجلس الشيوخ وتحويلها إلى قانون نافذ. من جهته قال زعيم المعارضة الفيدرالية أنجس تايلر إنه مستعد للعمل مع أي طرف لعرقلة ما وصفه بالضرائب السامة، ملمحا إلى احتمال التعاون مع الخضر رغم التباينات السياسية الكبيرة بين الطرفين. في المقابل اعتبر رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أن معارضة الائتلاف لكامل حزمة الإصلاحات تعكس مدى ابتعاده عن أولويات الأستراليين والواقع الاقتصادي الحالي.
1: And today, of course, they voted against the legislated 5 rounds of income tax cuts that were put forward. No wonder they brought Tony Abbott back to run the Liberal Party. Mr. Speaker, a bloke who was dumped by his own party, then dumped by his own electorate, and they've made him party president. At least when they resurrected the dinosaurs in Jurassic Park, they chose a species that had been successful.
0: أثارت الخطط الأمريكية الأخيرة لرفع الرسوم الجمركية انتقادات من مختلف الأطياف السياسية في أستراليا بعد إدراجها ضمن قائمة تضم 60 دولة ستتأثر بالإجراءات الجديدة. وبموجب الخطة سترتفع الرسوم المفروضة على الصادرات الأسترالية إلى الولايات المتحدة من 10 إلى 12.5% اعتبارا من 24 من تموز يوليو. وبررت واشنطن هذه الخطوة في تقرير رسمي بأنها تستهدف الدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز رفض هذه المزاعم مؤكدا أن أستراليا تمتلك من بين أقوى التشريعات في العالم لمكافحة العبودية الحديثة.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery.
0: من جانبه أشار المتحدث باسم المعارضة لشؤون التجارة مات كانافان إلى أن التقرير الأمريكي خص أستراليا بسطرين فقط، معتبرا أن المبررات المقدمة لا تستند إلى أدلة كافية. كما أعلن زعيم المعارضة أنجس تايلر دعمه لموقف الحكومة الأسترالية في مواجهة الرسوم الجديدة.
3: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it. We fought with them. In every war, every major war.
0: دافع رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز عن الإصلاحات الجديدة المتعلقة بقيادة المركبات من قبل مستخدمي القنب الطبي، معتبرا أنها تحقق التوازن بين حماية المرضى وضمان السلامة على الطرق. وتعتزم حكومة الولاية طرح تشريع جديد ينشئ نظام إعفاء للسائقين المؤهلين الذين يحملون وصفة طبية قانونية للقنب الطبي، وهو ما قد يؤثر على نحو 300 ألف سائق. وبموجب الترتيبات المقترحة سيسمح للمرضى المسجلين الذين تظهر لديهم نسبة مادة رباعي هيدروكانيبول أقل من 50 نانوغراما لكل مليمتر في فحوصات الطرق بمواصلة القيادة، كما لن يواجه التعليق التلقائي لرخص القيادة الذي يفرض حاليا عند رصد المادة. وقال مينز إن الاستفادة من النظام الجديد ستتطلب من السائقين امتلاك رخصة قيادة غير مقيدة وإكمال دورة تعليمية عبر الإنترنت والتسجيل كمستخدمين للقنب الطبي لدى هيئة النقل في نيو ساوث ويلز.
4: But it will require an online education course for people to participate in. So they'll need to have a prescription from a licensed doctor. They'll need to conduct that online course that will give them vital and important information about when to use cannabis and when to use their car. And thirdly, of course, they'll need to register as a medicinal cannabis user with Transport for New South Wales.
0: دعا أعضاء أستراليون مشاركون في أسطول الصمود العالمي إلى فرض عقوبات إضافية وصارمة ضد إسرائيل، مؤكدين تعرضهم لسوء معاملة بالغة وجسيمة على يد السلطات الإسرائيلية. وكان الأسطول يهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين قبل أن تعترضه القوات الإسرائيلية وتقتاد المشاركين فيه إلى الاحتجاز ومن ثم ترحيلهم لاحقا. واستضاف حزب الخضر عددا من أعضاء الأسطول

0: الأسطول في مبنى البرلمان الفيدرالي بالعاصمة كامبرا، حيث طالب النشطاء بضرورة نشر المقاطع المسجلة التي توثق سوء المعاملة التي تعرضوا لها علنا، وأشاروا إلى أن أفراد القوات الإسرائيلية أبلغوهم صراحة بأن التعامل مع الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين يكون بدرجة أسوأ شدة. أكد المدافع في المنتخب الأسترالي في كرة القدم السوكروز لوكاس هيري نيكتون أن الثناء العلني الكبير الذي حظي به من قبل مدرب المنتخب توني بوبوفيتش منحه دفعة معنوية هائلة في وقت يسعى فيه جاهدا لحجز مكان له في التشكيلة الأساسية خلال نهائيات كأس العالم لعام 2026. ويعد ابن ولاية كوينزلاند البالغ من العمر 18 عاما أصغر لاعب في قائمة السوكروز المونديالية، وكان بوبوفيتش قد أشاد بمستواه وأدائه المتميز الذي يقدمه رفقة ناديه الأمريكي كولورادو رابيدز. وأوضح هارينغتون أن إيمان بوبوفيتش بقدراته يعيد إلى أذهانه الثقة الكبيرة التي منحها له مدرب فريق بريسبن روبن زادغوفيتش عندما بدأ مسيرته الاحترافية الأولى في الدوري الأسترالي.
1: It's nice to hear from your coach that he believes in you and he trusts you, so he just gives you confidence just to go do your thing. You know, I've loved the opportunity that the gaffer's given me here, and yeah, I've loved it. Just trying to do my best I can every game, so I'll continue to do that, and yeah, hopefully we'll see what happens.
0: في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 72 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقع في أديلايد، أمطار متفرقة 17 درجة، بريسبن مشمس 20، هوبرت غائم جزئيا 13، داروين مشمس 32، بيرث غائم جزئيا 21 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 15، سيدني غائم جزئيا 20، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا غائم جزئيا 15 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، شكرا لإصغائكم.
2: نشرة الأخبار من إذاعة القرآن الكريم من سيناء.

والشمم. إن بناء بيت الله مسجد الإمام النووي عمل فاضل بحد ذاته، لكن بناء معهد بحث ومنزل جديد للأنشطة المجتمعية والإدماج هو سلسلة من الاستثمارات مجزية للغاية، وهذا ما ندعوكم إليه اليوم. ساعد في دعم الإسلام في أستراليا من خلال مركزنا، كل التبرعات تذهب مباشرة لإنشاء مركز نووي. يمكنكم التبرع على الحساب التالي: اسم الحساب Center for Cultural Relation، البنك NAB، رقم BSB 082124، رقم الحساب Account Number 72525364 6. ولكن من أجل التبرعات التي يمكن خصمها من الضرائب يرجى إيداعها في الحساب التالي: اسم البنك Westpac، اسم الحساب Islamic Relief، رقم BSB 032070، رقم الحساب Account Number 465272. ولكن من المهم جدا أن يكتب النووي سنتر في مكان الريفرنس.

تعلن إذاعة القرآن الكريم عن قبول إعلاناتكم عبر أثيرها. لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاتصال على الرقم 972

0: هل سبق لكم أن بحثتم عن طريقة لإشراك طلابكم بالحروف العربية؟ حسناً، لا مزيد من البحث. تكشف جونيور جايدنس عن كتابها الأول رحلة الحروف الأبجدية الأولى، والذي يأخذ الأطفال في رحلة مثيرة مع الحروف العربية. لا يقتصر الأمر على جذب انتباه الأطفال فحسب، بل يوضح أيضا المتعة الحقيقية التي تأتي مع تعلم اللغة العربية. الكتاب باللغة الإنجليزية من تأليف الأخت سمية عربس عيسى. يستهدف هذا الكتاب الأطفال الصغار حتى يتمكنوا من تعزيز فهمهم للحروف العربية والحركات. يمكن للوالدين استخدامه كمصدر تعليمي للأطفال أو حتى كهدية مثالية. يمكن شراء الكتاب عبر الإنترنت على الموقع www.juniorguidance.com، وهو متوفر أيضا في محل مودلان في مركز التسوق في منطقة بانكستاون في الطابق الأرضي بجانب محل ماير، كما سيتوفر أيضا في إذاعة القرآن الكريم عند الطلب. سعر الكتاب $20 فقط. سارعوا في حجز نسختكم من هذا الكتاب الشيق. فوق الماء حاء حج أسمى رغبة
1: فيه طواف حول الكعبة. العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري.
2: إلى كل الأخوات الكريمات طالبات العلم، نذكركم بالدرس الأسبوعي للنساء لفضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 10 صباحا، وذلك في مركز الإمام النووي على العنوان التالي 10 Gurney Road Chester Hill. أهلا ومرحبا بكل من ترغب في الحضور، ودامت الهمة في سعيها الراقي لطلب العلم.

يسر إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا أن تعلن لكم عن إصدار التطبيق الجديد للإذاعة، والذي يمكن تنزيله مجاناً من متجر أبل ستور لأجهزة الآيفون والآي أو إس، أو متجر بلاي ستور لأجهزة السامسونج أو الأندرويد. اسم التطبيق كي كي راديو، وهو يحتوي على التقويم السنوي الكالندر الخاص بإذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا، بالإضافة إلى مواقيت الصلوات. كما يمكنكم أن تستمعوا مباشرة إلى إذاعة القرآن الكريم في سيدني أستراليا عبر هذا البرنامج.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

الاستغفار يفتح الأقفال. يقول ابن تيمية: إن المسألة لتغلق علي فأستغفر الله 1000 مرة أو أكثر أو أقل فيفتحها الله علي. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صدق الله العظيم. إن من أسباب راحة البال استغفار ذي الجلال. رب ضارة نافعة، وكل قضاء خير حتى المعصية بشرطها. فقد ورد في المسند: لا يقضي الله للعبد قضاء إلا كان خيرا له. قيل لابن تيمية: حتى المعصية؟ قال: نعم، إذا كان معها التوبة والندم. والاستغفار والانكسار. ويقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم.

قال أبو تمام: في أيام السعود وأيام النحس مرت سنون بالسعود وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. وتلك الأيام نداولها بين الناس، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويقول: عجبت لعظماء عرفهم التاريخ، كانوا يستقبلون المصائب كأنها قطرات الغيث أو هفيف النسيم، وعلى رأس الجميع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. وفي طريق الهجرة وهو مطارد مشرد، يبشر سراقة بأنه يسور سوار كسرى. ويقول الشاعر: بشرى من الغيب ألقت في فم الغار، وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار. يا سلام. بشرى من الغيب ألقت في فم الغار، وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار. وفي بدر يثب في الدرع صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أنت الشجاع إذا لقيت كتيبة أدبت في هول الردى الرداء أبطالها. وفي أحد بعد القتل والجراح يقول للصحابة: صفوا خلفي لأثني على ربي، إنها همم نبوية تنطح الثريا، وعزم نبوي يهز الجبال. قيس بن عاصم المنقري من حلماء العرب كان محتبيا يكلم قومه بقصة، فأتاه رجل فقال: قتل ابنك الآن، قتله ابن فلانة، فما حل حبوته ولا أنهى قصته حتى انتهى من كلامه، ثم قال: غسلوا ابني وكفنوه، ثم آذنوني بالصلاة عليه. ويقول تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. صدق الله العظيم. وعكرمة بن أبي جهل يعطي الماء في سكرات الموت فيقول: أعطوه فلانا لحارث بن هشام، فيتناولونه واحدا بعد واحد حتى يموت الجميع.

أحلى الكلام، منوعات جميلة ومفيدة في الدين والحياة. أحلى الكلام، إعداد وتقديم حبيب المصري، يأتيكم خلال الفترة الصباحية على إذاعة القرآن الكريم من سيدني.

إشراقة الصباح، ومضة إيمان وإيجابية نبدأ بها صباح كل يوم مع الحاجة ثريا يونس. تابعوه يوميا عند الساعة 9:30 صباحا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الكرام مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سرية يونس في إشراقة الصباح. تأتي الجمعة لتغسل شوائبنا في 6 أيام وتأوينا لكهف الأمان. يا رب اجعل نهار الجمعة فرج لكل من صبر وتحقيق أمنياتنا وراحة لقلوبنا، آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في هذه الساعة سعادة لا علاقة لأحد من خلقك بها، مكمنها أنت، منبعها أنت، وسرها أنت يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنور بها وجوهنا وتزكي بها نفوسنا وتثقل بها موازيننا وتفرج بها همومنا وتغفر بها ذنوبنا، آمين. كل شيء في الدنيا نعمة من الله، السمع والبصر والصحة والعافية والهواء والمال والذرية، كل ما نعيش فيه هو نعمة من الله تبارك وتعالى. ولكن غاية النعم ودرة النعم وتاج النعم وغاية كل نعمة في الوجود أن يجري الله على لسانك صلاة على الحبيب. والسبب أن حب النبي صلى الله عليه وسلم رزق يتنزل على قلبك على قدر ما فيه من بياض، فكلما زاد بياض قلبك حصتك من الصلاة على رسول الله تزيد. دواء القلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الجمعة يتنافس الصالحون في كثرة الصلاة على رسول الله، فكن معهم وصلي عليه. حبيبي يا محمد، يا نعم الرسول، بذكرك يا نبينا قد نلنا القبول. صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها. اللهم صلي وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه. انشروا الطمأنينة بين الناس وتفائلوا بالخير تجدوه، ومن يحدثكم عن زمن مخيف حدثوه عن رب لطيف. أصبحنا في حفظ الله الحافظ ورحمة الخالق. اللهم ارزقنا في هذا اليوم وكل يوم حمدا يملأ الميزان وشكرا يزيدنا في الإحسان وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان وصحة وعافية في الأبدان. أسأل الله أن يعطيكم أطيب ما في الدنيا وهي محبة الله، وأن يريكم أحسن ما في الجنة وهي رؤية الله جل جلاله، وأن ينفعكم بأنفع الكتب كتاب الله، وأن يجمعكم بأبر الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يشاء الله يستبدل أسبابا بأسباب، وحين يشاء الله يغلق بابا ويفتح أبواب. كن راضيا وكأنك تملك كل شيء، وكل ما كتبه الله لنا ألطف مما نشاء. رزقكم الله التقوى والإيمان فتلك هي الولاية، وحافظكم الله من شر الإنس والجان وتلك هي الوقاية، وكف عنكم شرور الظالمين فتلك هي الحماية، ووضع الله لكم القبول في الأرض فتلك أعظم آية، وأحبكم الله وأكرمكم بجنة الفردوس فتلك هي الغاية. يقول الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله: المال هو أدنى درجات الرزق، والعافية هي أعلى درجات الرزق، وصلاح الأبناء هو أفضل درجات الرزق، أما رضا رب العالمين فهو تمام الرزق. اللهم بارك في أرزاقنا وعافينا في أبداننا واصلح لنا أبنائنا ورضي الله عنا جميعا. اللهم تقبل منا وعافينا واعف عنا. اللهم استجب دعاءنا وتقبل رجاءنا في هذا اليوم المبارك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا صعبا إلا يسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى لقاء متجدد، صباح الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قدمنا لكم إشراقة الصباح، إعداد وتقديم الحاجة ثريا يونس، إذاعة القرآن الكريم من سيدني أستراليا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة فالزمها القناعة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الوقت زي السيف، لو ما قطعتوش هيقطعك، فبادر انت واقطعه. ازاي هتقطع الوقت؟ تقطع الوقت في طاعة الله عز وجل، صلاة النافلة، قراءة القرآن، الذكر والدعاء، الوعظ والإرشاد، قراءة الأحاديث النبوية الشريفة، تشييع الجنائز، صلة الرحم، عيادة المريض، الصدقات، قيام الليل، صيام التطوع، الجهاد في سبيل الله، إغاثة الملهوف في تفريج كربة مكروب، إدخال السرور على قلب أخيك المسلم، نصرة المظلوم، إفشاء السلام بالمصافحة والكلمة الطيبة، تبسمك في وجه أخيك فإنه صدقة. نعم، في مثل هذه الأعمال ينبغي أن تقطع فراغك وتشغل وقتك إذا أردت لنفسك حياة سعيدة في الفردوس الأعلى من الجنة. أوصيكم ونفسي إخوتي أخواتي الأعزاء، التزام الرفقة الصالحة، فإنها من أعظم وسائل الثبات على الدين. فإن يد الله مع الجماعة، والشيطان من الجامعة أبعد ومن الفرد أقرب. ولذلك جاء التوجيه الرباني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. فمجالسة الصالحين أحبة في الله تزيد في العلم وتقوي الإيمان وتذكر بالله واليوم الآخر، وتعين على تربية النفس وتشجيع على العمل الصالح، وتشد من أزر التائب وتعينه على نفسه والشيطان. قال لقمان لابنه: يا بني، ليكن أول شيء تكسبه بعد الإيمان خليلا صالحا، فإنه مثل الخليل، أو مثل الخليل كمثل النخلة. اسمعوا من شو المثل: الصديق الصالح، الخليل الصالح، هو مثل النخلة. مثل الخليل كمثل النخلة، إن جلست في ظلها أظلتك، وأن احتطبت من حطبها نفعتك. الله. وإن أكلت من ثمرها وجدته طيبة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. صدق الله العظيم.
يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم في صحيحه. قال حاتم الأصم رحمه الله: نظرت إلى الناس فإذا كل شخص له محبوب، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. الله. وقال وهيب بن الورد رحمه الله: إذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أحبتي في الله، القبر أول منازل الآخرة. عن هانئ مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن ينجو منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. ونسأل الله سبحانه للجميع الفقه والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

هذه العبارة للشيخ الدكتور عائض القرني. يقول: من مبادئنا الأصيلة ومن تعاليمنا الجليلة أن نفتخر بهذا الدين، وأن نتشرف بأن جعلنا الله مسلمين. فمن لم يتشرف بالدين، ومن لم يفتخر بكونه من المسلمين، ففي قلبه شك وقلة يقين. يقول الله في محكم التنزيل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي شرف لك وشرف لقومك وشرف لأتباعك إلى يوم القيامة. فالواجب أن تتشرف بالقرآن لكونك من أمة القرآن ومن أمة الإسلام. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل، كنا أكرم الأمم. يقول جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الأعلون سندا، والأعلون مبادئا، والأعلون منهجا. فمبدأنا المبدأ الأصيل، وقرآننا القرآن الجميل، وسندنا الرب الفضيل. فكيف يهن من كان الله سنده، وكيف يهن من كان الله ربه ومولاه، وكيف يهن من كان رسوله وقدوته محمدا صلى الله عليه وسلم، وكيف يهن من كان دينه الإسلام؟ كيف؟ ولذلك كان لزاما علينا أن نفخر وأن نشعر بالشرف والجلالة والنبل يوم أن جعلنا الله مسلمين.

لقد رد الله عز وجل على الذين ظنوا أن مبادئ الشرف ومبادئ الرفعة في تحصيل الأموال وامتلاك الدنيا، فقال سبحانه: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالشرف، كل الشرف، ليس في الدور ولا ليس في الدور ولا القصور ولا في الأموال ولا في الهيئات ولا في الذوات. الشرف أن تكون عبدا لرب الأرض والسماوات. الشرف أن تكون من أولياء الله الذين يعملون الصالحات ويجتنبون المحرمات ويحبون الصالحين.

ترى المتقي فيحبه قلبك إن كنت مسلما، لما يظهر عليه من علامات النصح والقبول والرضا، وترى الكافر فيبغضه قلبك ولو كان وسيما جميلا، لأن عليه آيات السخط وتعلوه سمات الإعراض عن الله. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، فالأجسام طويلة والبشرة جميلة، ولكن القلوب قلوب ضلالة وقلوب جهالة وقلوب عمالة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يملكون في الدنيا قليلا ولا كثيرا، ولا يجد أحدهم إلا كسرة الخبز وينام في الطرقات، ولكن الله نظر إلى قلوبهم فهداهم إلى الإسلام. أخي، افخر بأنك مسلم، ولا يساورك شك في عظمة هذا الدين الذي تعتنقه وفي أثره الحميد عليك. عض عليه بالنواجذ وتشبث به وانضوي تحت رايته لتتقدم وترتقي، وسيكون المجد رفيقك والرفع مكانك والنصر حليفك إن أبقيت حبلك موصولا بربك وافتخرت بأنك مسلم. فأنت بدون الإسلام صفر. نعم، إنك بدون الإسلام صفر.